0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
4: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
4: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سلبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: فيش زي الكاش. جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لتكون أول من يعلم.
1: أخبار الصباح، أخبار الصباح.
0: تابعونا يوميا ما عدا الجمعة لتكونوا على تواصل دائم مع أهم المستجدات. راديو موال، راديو الشباب الأول.
1: أخبار الصباح، أخبار الصباح.
0: لتكون أول من يعلم 101.7 FM. موجة بلا حدود.

صباحكم سعيد مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. الأحد 13 من أيلول، نحييكم مستمعينا، نحيي متابعينا عبر شبكة، طبعا عبر قناة موال التلفزيونية عبر الرسيفرات المختلفة.

تحياتي لكم إنجي سابا. يبدو أن هناك تحذيرات من واشنطن لدول المنطقة، استعدوا لحرب واسعة على عدة جبهات. حذرت طبعا موجة هي من التحذيرات والتقارير والتسريبات في الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، وهناك تزايد طبعا للمخاوف في المنطقة من تصعيد واسع قد يندلع على عدة جبهات في الوقت نفسه. يبدو أنه طبعا التحذيرات والإجراءات الاحترازية تشمل موضوع الاستعداد لسيناريوهات محتملة، يعني وانطلاقا من تقدير بأن تجدد القتال لن يبقى محصورا في جبهة واحدة. الخوف طبعا أنه تكون هاي الجبهة الجديدة أكثر حدة من الجبهات السابقة وأكثر عنفا من الجولات السابقة، يعني ما في خوف، في خوف جدا من هاي الفترة اللي جاية. مواقع لإطلاق طائرات مسيرة صارت موجودة وعثروا عليها. منطقة الطيب الحدودية في إيران في العراق أغلقت، يعني صار في يعني ممكن أن تتوسع الجبهة أكثر وأكثر، هذا هو اللي خايفين منه في المرحلة المقبلة. في إيلات ووادي عربة رفع الجيش الإسرائيلي مستوى استعداده، لأنه في حادثة كانت قد وقعت اقتراب قارب مشبوه من المدينة، فبالتزامن مع مناورة عسكرية صار فيها احتمال وقوع تسلل واسع من البحر واندلاع مواجهة على عدة جبهات، بحاولوا يتدربوا على هذا السيناريو حاليا. وهذه الحادثة وقعت في بداية حزيران الماضي، ورصدت سفينة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية رصدت جسما يقترب بسرعة من جهة الشرق، ففي مخاوف بقولك من احتمال تنفيذ هجوم يستهدف الواجهة البحرية والمنشآت السياحية في إيلات ووادي عربة. تأهب عالي. في رام الله ضبط جهاز الأمن الوقائي مساء أمس كميات كبيرة من المواد المشتبه بأنها مخدرة في منطقة شارع القدس، وتم التحفظ على شخص مشتبه به بحيازتها. الأمن الوقائي أوضح بأنه جرى تسليم المشتبه به والمواد المضبوطة إلى جهة الاختصاص في الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

رصد طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي الأمريكية وهي تحلق منذ نحو 15 ساعة متواصلة يعني في هذا منتصف الليلة الماضية بدون هبوط مع استمرار تزويدها بالوقود جوا بواسطة طائرات التانكر الأمريكية. هذه المهمة في إطار دعم وتأمين تحركات الأمريكي الرئيس الأمريكي عفوا خلال زيارته إلى إيرلندا. وطبعا يعني في حركة في الأجواء مش كلها لإيران يعني مش كلها للحرب, إنما هذه بزور إيرلندا ترامب يعني فمننا نخاف عليه شوي ونشوف حركة الطائرات ونشوف إنه إلها علاقة فيه. على كل حال الحوثيون يسيطرون على جزر حاكمة في مضيق باب المندب وسط عزلة سعودية وتخلي أمريكي عن مساندة الرياض في المواجهة المباشرة. في تصريح يعني ملوش لازمة بالصراحة يقول ترامب استعدنا جميع الرهائن من غزة, صحيح أن بعضهم توفي لكننا استعدناهم جميعا وكان ذلك أمرا مذهلا للعائلات. في النهاية كان من بينهم 28 متوفي والآن لم تعد غزة ضمن اهتمامات الناس ولا تشغل بال أحد. أوقفنا الحرب وتدخلنا وسهلنا نوعا من السلام وهناك الآن الكثير من العلاقات الجيدة التي بدأت تنشأ في غزة. هذا ما يقوله ترامب في تصريح أخير أن غزة ليست على بالي أحد, بينما تستمر فعليا الخروقات لما يسمى بوقف إطلاق النار في داخل قطاع غزة والقصف والضرب والشهداء يوميا. إذن مستمرين مع أخبار الصباح, وكان هناك إطلاق للصواريخ الليلة الماضية من إيران باتجاه مضيق هرمز وانفجار في منطقة يزدران في مدينة شيراز. هذه يعني التطورات الأخيرة لليوم. إذن 338 على التوالي يخرق اتفاق إطلاق النار في غزة. تواصل قوات الاحتلال خرق هذا الاتفاق عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لغزة وشمال شرقها, وتعرضت المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع لقصف مدفعي عنيف. وآليات الاحتلال المتمركزة شمال منطقة العطاطرة أطلقت النار بكثافة مع قصف مدفعي في مناطق شرق مخيم البريج أيضا وسط القطاع. القصف يصل إلى الجنوب أيضا. المدفعية المتمركزة شرق خان يونس قصفت المناطق الغربية لرفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في هذه المنطقة الغربية للمدينة. هذه الخروقات مستمرة في عمليات القصف والنسف والتدمير داخل المناطق الواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر إلى جانب القيود المفروضة على حركة البضائع والمساعدات والسفر. طبعا بنحكي عن بيانات لوزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار يعني اللي كان يحكي عنه ترامب. ارتفع حصيلة الشهداء إلى 1370 شهيد و 4571 مصاب وتسجيل 831 حالة انتشال, وهذا يضيف إلى الحصيلة الإجمالية لسبعة أكتوبر. الحصيلة الإجمالية اليوم نحكي عن 73,681 شهيد و174,682 إصابة. هذه الأحوال التي يتفاخر بها ترامب ويقول أصبحت العلاقات جيدة في غزة. في الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وطبعا في 24 ساعة الماضية حتى حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة وفيها اعتقالات أيضا وإطلاق نار ونصب حواجز عسكرية وتشديد للقيود على حركة الفلسطينيين. من تفاصيل هذا الموضوع, في القدس آلاف المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة عشية رأس السنة العبرية
واقتحمت قوات الاحتلال عناتا ومحيط مخيم قلنديا لتأمين المنطقة. في جنين قوات الاحتلال كانت في البلدة في عرابة في كفردان والسلة الحارثية وفي قرى الجلمة درء أبو ضعيف وفقوعة، وداهمت منازل أسرى محررين واعتقلت الشاب فادي الهندي من منطقة النسيم ومحمود خالد ياسين من درء أبو ضعيف، إضافة إلى الأسيرين المحررين حارث مساد وبشير مساد خلال اقتحام فقوعة. اقتحامات واعتقالات في نابلس، أما في رام الله والبيرة اقتحام كوبر شمال رام الله ومخيم الأمعري واعتقلت شاب هناك وأطلقت النار باتجاه مركبة في البيرة. أما في الخليل اقتحام العروب والظهرية واعتقال 6 فلسطينيين في العروب بعد مداهمة منزل المواطن زياد البدوي وتكسير محتوياته من قبل الاحتلال قبل اعتقاله حتى يعني. وفي قفين شمال طول كرم وطمون في طوباس ومخيم الفارعة كانت قوات الاحتلال متواجدة في اقتحاماتها اليومية.

حالة الطقس لهذا اليوم مستمعينا. حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد، الجو يعتبر حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، واليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي بحدود 3 درجات مئوية. أرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفي ساعات المساء والليل الجو لطيف في المرتفعات الجبلية، دافئ في بقية المناطق، أما الرياح فغربية إلى شمالية غربية خفيفة. ودرجات الحرارة المتوقعة 31 درجة في ساعات النهار، تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل.

المجلس الثوري لحركة فتح أكد أن الحركة تتوجه نحو خوض الانتخابات في قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير، وهذا يحمي المشروع الوطني كما يقول المجلس الثوري لحركة فتح، ويوسع قاعدة الشراكة ويعيد الاحتكام إلى إرادة الشعب بوصفه مصدر الشرعية وصاحب القرار. يعني في بيان هذا كان ختام الدورة الأولى، دورة الصمود والثبات التي عقدت برئاسة الرئيس محمود عباس، قالوا فيها أن حماية المواطن الفلسطيني هي جوهر العمل الوطني في هذه المرحلة، وقالوا يعني شددوا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وممارسة حقه الطبيعي في المقاومة الشعبية السلمية المشروعة. هذا عن المجلس الثوري لحركة فتح، أنه متوجه للانتخابات بقائمة وطنية رسمية. أما في جنيف فيستضيفون مؤتمر دولي عن الأسرى الفلسطينيين بهدف مساءلة الاحتلال قانونيا. فيوم الأمس عقد هذا المؤتمر في العاصمة السويسرية جنيف، وهو مؤتمر عن الأسرى في مركز المؤتمرات الدولي تحت شعار لا عدالة بدون حرية الأسرى نحو المسؤولية القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب. يا ترى ماذا سيتمخض، ماذا سينتج عن هذا المؤتمر، وهل سنرى فعليا نتائج على الأرض؟ شخصيا ما عنديش أي تفاؤل بالمؤتمرات، مؤتمرات بيع حكي مدفوع حقه، لا مدفوع انك تكون موجود صباحا مساء ما كل شارب نايم في نفس المكان وبتحكي ومدفوع وخلص. ولكن في جنيف يبدو ان الوضع مختلف. الاحتلال يعتقل عدد من المواطنين بمناطق متفرقة طبعا من الضفة الغربية، بالإضافة لاعتداءات المستوطنين اللي بتكون يعني على رأس القوائم. يعني فهذه الاعتداءات للمستوطنين لا تجد لها رادع على صعيد القانون على صعيد العالم، إلا بريطانيا اللي قررت إنها تقاطع بضائع المستوطنات على اعتبارها كيانات غير شرعية ومحتلة. فإلى الآن ردود الفعل سيئة وواسعة تجاه هذا القرار، وبريطانيا اعتبروها يعني معادية للسلام وكل هذا الكلام، وإنها يعني تشعل النار وتشعل الفتيل. هذا أقل واجب لبريطانيا من بعد 1917.

كشفت صحيفة الول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أنهم يكشفون عن حصول طهران على صور عالية الدقة لقاعدة موافق السلطة في الأردن قبل الهجوم. نذكر مرة جديدة بأنه آلاف عناصر الشرطة منذ عشية العيد طبعا في إسرائيل في مختلف المدن تستمر حالة التأهب اللي هي طبعا عشية العيد حتى نهاية فترة الأعياد اليهودية أي إلى ما بعد عيد فرحة التوراة كما يقال عنه، ويحدث كل هذا الكلام في كل عام في هذه الفترة. هاي السنة بسبب الأحداث في الشمال وتفجير مرتفعات علي الطاهر أيضا، استعدت الشرطة لاحتمال حدوث تصعيد أمني من جانب حزب الله أو حتى إيران إلى جانب الاستعدادات المعتادة كل عام خلال فترة الأعياد الحساسة لمواجهة الهجمات. يعني كل الشعب الإسرائيلي تقريبا في الاستعداد وعلى الجبهة ومستنفر، والباقي يحتفل بالأعياد. هذه الأحوال الأيام هاي. التقى الرئيس محمود عباس برؤساء الكنائس وأكد على أولوية حماية الوجود المسيحي، وشدد على وحدة الفلسطينيين وأنه حماية الوجود المسيحي في فلسطين أولوية وطنية، وهذا ما قاله خلال لقائه رؤساء وممثلي كنائس في الأرض المقدسة، وشددوا طبعا كلهم على تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على المقدسات.

عثر على 3 جثث داخل سيارة محترقة قرب باقة الغربية وجت داخل أراضي عام 48. نحكي عن هويات ضحايا اللي مش معروفة إلى الآن. عثر عليهم في المقعد الخلفي للمركبة التي لم تحدد بعد، وترجح التقديرات الأولى أن الخلفية جنائية. المركبة كانت مشتعلة فيها النيران في منطقة مفتوحة بين البلدتين. هذا فجر هذا اليوم 3 جثث داخل هذه السيارة المحترقة.

ترامب تحت مجهر الديمقراطيين. تحقيقات مرتقبة في المال والسلطة راح تجريها أو يجريها الحزب الديمقراطي بخصوص ترامب، الحزب المناهض طبعا لترامب. تكتب النيويورك تايمز أن ترامب سياسته هي تضييق مساحة حرية التعبير في أمريكا.

العراق يغلق معابر مع إيران ويلاحق منفذي هجمات على السعودية. رئيس الوزراء اليمني الدكتور الزنداني يقول التصعيد الحوثي يتصل بأجندة إيرانية تستخدم اليمن لتهديد أمن المنطقة، وأن هذا ليس تطور عابر أو مجرد جولة جديدة من جولات المواجهات، إنما هو تصعيد واسع وخطير. الفيلم الوثائقي عن غزة اسمه نازا، هذا اسم البرنامج اللي كانت إسرائيل تتبعه لمعرفة كم عدد الأفراد الأحياء في كل بيت قبل أن تقصفوا، وأحيانا تسمع أصواتهم يعني من خلاله. فكانت هذه اعترافات لقياديين في الجيش الإسرائيلي من خلال هذا الفيلم ومن خلال الشاشة كنت تشاهدهم في هذا الفيلم. طبعا نحكي عن صحفيين اثنين إسرائيلي هم المخرجين، يوفال أبراهام ورحيل تسور هيك اسمهم، وتسلموا جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية عن هذا الفيلم. حصد يعني تفاعل واسع بين جميع الأوساط في العالم، وفعليا أخذ جائزة الأسد الذهبي، أو لا هي كانت لمخرجة مصرية دنماركية في نفس المهرجان، إنما مهرجان البندقية فاز فيه بجائزة طبعا من لجنة التحكيم الخاصة وثائقي. هذا الوثائقي نازا وهو لصحفيان إسرائيليان، وفعليا تستطيع القول بأنه مهما كانت محاولات الإنكار أن ما حدث في غزة هو إبادة جماعية، إنما قال المخرج يعني هو نفسه من تصريحاته أنه هذه الطريقة الوحيدة لجعلهم لا ينكرون أنهم كانوا يعلمون أنه كانت إبادة، لأن الرواية الإسرائيلية في العالم بتقول لا ما كانتش إبادة، يعني ما كناش نعرف عدد الضحايا اللي ممكن يوقعوا يعني.

دخلت اليمن بقوة بصواريخ باليستية ومسيرات واستهدفت قاعدة شرورة السعودية. قوات اليمنية متأهبة. اليمن الإعلام الحربي يبث مشاهد من العملية اللي قام فيها والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. طبعا هذه اسم العملية يبدو. على نفس الوتيرة وتيرة الحروب والتهديدات، الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه بالترهيب وإيران لن تستسلم، يقول بزشقيان الإيراني.

أخبار الصباح متواصل وإياكم مستمعينا مع الأخبار والمستجدات فلسطينيا عربيا وعالميا. طبعا في إسرائيل يأخذوا الأخبار هذه بغير بجدية, ما بأخذوهاش يعني إنها مزح. يعني قناة 13 العبرية تكتب: هناك قلق في إسرائيل وقلق في الجيش الإسرائيلي بعد سلسلة نجاحات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن وسيطرتهم على كامل الساحل وعلى مضيق باب المندب, هذا المضيق الاستراتيجي الذي تمر عبره السلع على خط الملاحة الدولي من آسيا والمحيط الهندي عبر البحر الأحمر وقناة السويس وصولا إلى أوروبا. ويمكن القول أن السعودية خلال طبعا الساعات 24 الماضية معزولة بشكل شبه كامل في مواجهتها مع الحوثيين, تكتب القناة 15 العبرية ويتحدثون عن ذلك. وما نشهده هو تقدم غير متوقع تقريبا, ونجحوا فيه وطبعا السيطرة على الجزر والمضيق وفرض السيطرة والسيادة, تطورات مهمة. ولكن لابد القول أن الأمريكيين يبلغون السعوديين حاليا نحن لسنا طرفا في هذا الحدث. ترامب رفض التدخل تماما.

اعتقال الطفلين مجد ماهر عطاينا وأحمد شو محمود شوكة بين 15-14 سنة الاثنين خلال اقتحام بيت لحم فجر اليوم. ممنوع التجول على اليوم الثاني على التوالي في حارة جابر في مدينة الخليل بحجة الأعياد اليهودية.

0: غارتان إسرائيليتان على النبطية الفوق جنوب لبنان. سمعينا نتواصل وإياكم مع أخبار الصباح، إنما بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. راديو موال.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، مانع تيجي تسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال، مانع تيجي تسوي منهول، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا بسوف كرتناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونصر على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعي موال عبر 101.7 FM. أهلا بكم من جديد في أخبار الصباح. سمعينا لنبتعد قليلا عن السياسة وندخل في هيك العوالم المنوعة، أخبار منوعة من هنا وهناك حول العالم.

إذن مستمعينا مع الأخبار المنوعة لهذا الصباح، ويبدو أنه بعد ربع قرن على هجمات 11 أيلول أكثر من 1000 ضحية لا تزال هوياتهم مجهولة. يعني نحن نبعد عن السياسة، ولكن هذه من المنوعات. المجتمع الأمريكي لا يزال لا يعلم من الذي كان من الضحايا. حوالي 1000 من الضحايا ما بعرفوش مين هم، يعني دل فيدل انه خلال ال 25 سنة ما حد سأل عن هدول الناس اللي توفوا. وبالتالي هو مجتمع يقوم على الفردية، يقوم على الشخص اللي ساكن لحاله، الشخص اللي بيبعد عن أهله، الشخص اللي بيطلع من دار أهله على 18. فلما يموت بتفجير مش راح حدا يسأل عنه، مش راح يعرف وين هو أصلاً.

أفضل مطارات العالم للعام 2026. مطارات عربية بين المراتب المتقدمة ومن يتصدر اللائحة. فئة المطارات الكبيرة: مطار برشلونة الإسباني البرات هذا تصدر القائمة، يعني سجل متوسط انتظار عند نقاط التفتيش الأمني لا يتجاوز 3 دقائق، يخدم العديد جدا من المسافرين، نحكي عن 57 مليون مسافر سنويا. ومطار روما ثانيا، ومطار لوس أنجلوس الدولي ثالثا. روما

يعني مطار الملك عبد العزيز بين التصنيفات العالمية، وهذا في السعودية، لأنه في صرف على المطار، يصرف، صرف، تم الصرف ويصرف على هذا المطار، في مصاري.

ما هي الأطعمة التي نأكلها وتجعل الأرق والأحلام المزعجة في أوجها؟ يعني بتخلينا بس نحلم أحلام مزعجة، بس نكون عندنا أرق. ودراسة حديثة تربط بين اضطرابات الجهاز الهضمي ومشكلات النوم والكوابيس بسبب تناول الأطعمة في وقت متأخر من الليل. ولكن أي نوع من الأطعمة؟ طبعا هو الوقت كتير مهم، عامل مهم كما تقول الدراسة. الوقت المتأخر جدا من الليل يؤثر في جودة النوم ويزيد من الأحلام المزعجة والكوابيس، خاصة الأشخاص اللي ما عندهم تحمل أو عندهم حساسية من اللاكتوز مركب الحليب. يعني شملت الدراسة طبعا بنحكي عن تجارب لناس كتير، و أحكوا عن 40% من المشاركين تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل أو تناول أطعمة معينة يؤثر في النوم بشكل سلبي أو إيجابي. الفاكهة، الشاي العشبي، الخضروات تساعد على النوم بشكل أفضل. الحلويات ومنتجات الألبان والأطعمة الحارة تؤثر سلبا في النوم. طبعا يعني قد تكون معلومات معروفة، ولكن عملوا عليها دراسة خاصة حتى يعرفوا شو اللي بيأثر فعليا على جودة النوم. كل العالم مش عم بنام.

في جنوب شرق لندن في فريق كرة قدم, وواحد من اللعيبة كان اسمه جورج ديزموند كاموراسي. هذا الشاب كان بده يصير, أو هو في بين الناس اللي ممكن تورث يصير ملك في أوغندا. فهو هلأ 36 سنة يعني, ومبسوط, مبسوط وين هو, مبسوط في كرة القدم, مبسوط في كل هذا الكلام. اختارته لجنة الخلافة الملكية مرشح أول لخلافة ابن عمه. فطريق إلى القصر يبدو أنه لم يكتمل, رفض العرش, ما بده يصير ملك ولا يروح على أوغندا, بده يضل لعيب في الملاعب في كرة القدم في لندن. هلا بالنسبة للشعوب دائما ما بيعملوا يعني دراسات بتحكي مين الشعب المبتسم, الشعب الغضبان, الشعب. فقد تعتقد انه الفلسطينيين غضبانين طول الوقت, لا, لكن التقرير بيقول ثاني اكثر الشعوب العربية غضبا, طبع الشعب غاضب هو العراق. استطيع ان اتخيل ما الذي حصل في العراق ويحصل ليكون ثاني أكبر شعب غاضب.

هذا مؤشر اسمه جالوب بيحكي عن المشاعر العالمية، وضع العراق في مرتبة متقدمة في الإبلاغ عن الغضب. بحاول أدور على يعني هو ثاني أكثر شعب غضبان يعني، بس مين الأول مش مفهوم، ليكون إحنا ما بعرف صراحة الخبر هيك. بحث وكل الكلام منشور عن الدراسة وإلى آخره، ولكن جايب سيرة العراق أكثر من المرتبة الأولى يعني.

الأزمات من الشارع إلى البيت أو الأزمة في الشارع باتجاه البيت هي قد تزيد مستوى غضب الإنسان بنسبة 75%.

هذول اللي بيشتغلوا في في في جناين الحيوانات وكل هذا الكلام عليهم دائما خطر خاصة مع الحيوانات المفترسة. زوار حديقة في تايلاند يبدو أنه شهدوا على حادثة كاد أن يفقد فيها رجل حياته، دخل لإطعام التماسيح سحبه إلى دوامة الموت. ما هو بلاش بلاش نروح على حديقة حيوان ولا ندخل نطعم التمساح، لا نروح بس من بعيد، يعني لأنه مش خبرة في التعامل مع التمساح صراحة.

ما هو الكائن الذي لا يسبح ولكنه يعبر المحيط؟ لا مش لغز، إشي اسمه بحار الريح. أعداد كبيرة تصل إلى السواحل البريطانية هذا الصيف مما يسمى ببحار الريح، وهو يعني واحد من الكائنات البحرية الزرقاء الآسرة، كأنه لؤلؤة كبيرة، ولكن هو ما بيسبح، هو موجود وبيعيش في البحر، بس هو مش سباحة، الموضوع مش تخصص، تخصصات في البحار يبدو أنه. فهو مش صدف ولا بريق قطعة من زجاج، إنما فعليا كائن حي بيضل وين ما يحمله البحر بيروح، بس عايش في البحر. يعني هذا تمثيل لأغلب سكان الأرض حاليا، اسمه بحار الريح. يعني هاي معلومة أكثر من أنه لغز.

يعني العالم مرات بنشغل بشغلات يعني بعيدة كل البعد عن اهتمامات العالم الآخر. يعني العالم دائما في كل منطقة في له اهتمام خاص. يعني فمتحف سومرست لصناع أحذية الكلاركس في بلدة ستريت يحتفل بالذكرى الأولى تأسيسه وبطريقة فريدة, وهو أنه يعرض أزواج كثيرة من الأحذية, وهي حسب عمر المتحف حاليا أخذوها على مدار سنوات. وفي المعرض تستدعي الأحذية الذكريات وتحمل رابط عاطفي بأوقات مضت, الحذاء الذي يعيد الذاكرة في متحف. ويعني بنحكي عن 12 سنة وجود هذا المتحف. يا عمي كل شعب واهتماماته, ما خصناش نحاول نشوف بس شو عم بصير في هالعالم غير الاهتمامات السياسية والحروب. يعني احنا في جولتنا الإخبارية بنلقي الضوء على الكثير من المستجدات والأخبار والتطورات في المنطقة, ولكن نشوف شو اللي عم بصير في العالم. لا قررنا نحب نشوف شو عم بصير في العالم, شو اهتمامات الشعوب غير عن السياسة والحرب والقتل والدماء. متواصلين وفرار السجين بطريقة مثيرة من أسفل أرضية زنزانة بسجن ألماني. يعني في كل الدول تحت أي نظام الإنسان دائما يطمح إلى الحرية.

دراسة مقلقة تقول أن التوحد يرتبط بانخفاض متوسط العمر المتوقع بنحو 14 سنة. ليدي غاغا أصبحت أما ورزقت بمولودها الأول. السمنة قد لا تكون مرتبطة بالنظام الغذائي وحده، يمكن أن تنتج عن اضطراب في الإيقاع اليومي لهرمونات التوتر في الجسم، لذلك يجب أن يفحص هرمون التوتر وبالتالي يعرف بعدها يعني نسبة السمنة كيف ممكن أن تعالج في جسم الإنسان. آثار أقدام عمرها 65 مليون سنة وحقائق جديدة عن ديناصورات وديناصور التيركس بالتحديد كان يسير بسرعة 4 إلى 5 أميال في الساعة فقط، يعني كان جاجة ما كانش ديناصور، يعني هو يعني يبدو أنه ما كانش هذا الكائن المخيف جدا، بس هو يعني التطور الرهيب التطور الطبيعي له جاجة مش إشي أضخم من هيك، يعني هو ضخم نعم بس يبدو أنه يمكن تخيل جلد الديناصور ما كانش في مكانه، يعني هو كان بطيء في الحركة. أثار الأقدام اللي اكتشفوها عمرها 65 مليون سنة، بتحكي أنه هي أثار أقدام ديناصور التيركس الكبير هذا، فمش معقول هذا الهيكل يكون غير لإشي بيشبه الدجاج أكثر من أنه يشبه الديناصور. هذه على فكرة نظرية تناقش حاليا في العالم، انه هاي الاشكال اللي انتشرت للديناصورات هي تخيلات فنية لا اكثر، لانه اللي عثر عليه هيكل عظمي، يعني فتخيل الهياكل العظمية للدجاج وعبيها لحم مثل الديناصورات، هي فعليا هاي نظرية ابحث عنها اكثر لاي حدا مهتم بتشوف اللي بحكي فيه. هاي طلع بطيء. طيب نعود لمتابعة الأخبار والتطورات على الساحة السياسية قبل أن نختم جولتنا الإخبارية. طبعا تحدثنا عن منع التجول اليوم الثاني على التوالي في حارة جابر في مدينة الخليل بسبب الأعياد، وبسبب الأعياد اليهودية استنفار عالي جدا جدا على الحدود الإسرائيلية أينما كانت هذه الحدود، خاصة حول الأردن بسبب الأحداث الأخيرة مع إيران. وطبعا هذه التجهيزات الأمنية ليست بالشيء الجديد على يعني على إسرائيل، خاصة إنه هاي الأعياد أطول فترة أعياد وستستمر لفترة قادمة، يعني لأنه في عدة أعياد وراء بعض هلأ حاليا في إسرائيل. فالثلث أرباع الشعب هو على الجبهة بحرس والربع الباقي يحتفل، هذه هي الأحوال. حالة الطقس اليوم، إذن اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة بحدود 3 درجات مئوية، اليوم طقس رطب في رطوبة عالية في الأجواء، طقس حار جدا في المناطق الفلسطينية، حار في المناطق الجبلية، ومع هذا الارتفاع في درجات الحرارة الذي يصل إلى 3 درجات مئوية ممكن أن يتحول الطقس إلى لطيف في المرتفعات الجبلية ودافئ في بقية المناطق في ساعات المساء والليل. 32 درجة اليوم متوقعة في المناطق الفلسطينية، تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل. الأجواء الحارة يبدو أنها مستمرة معنا يعني هذا الأسبوع بإذن الله، إن شاء الله تخف الرطوبة، إلى الآن المؤشرات تتحدث عن الرطوبة المرتفعة.

إذن القصف والاشتباكات على عدة جبهات في اليمن ونزوح جماعي لعشرات الآلاف، هذه هي الأخبار بشكل عام في اليمن. واشنطن تعزز الجهود لحماية الملاحة في البحر الأحمر. ألف وأربعمائة شخص على الأقل هربوا من اليمن إلى جيبوتي هربا من المعارك. التحذيرات في المناطق الأمريكية والإسرائيلية والتسريبات كل تقول إنه الوضع ليس بالجيد، وهناك مؤشرات غير جيدة على إعادة اندلاع الحرب هذه المرة بطريقة مختلفة أقوى وعلى عدة جبهات.

كان المستوطنين يوم الأمس في منطقة العبيات في بيت لحم وكانوا يضايقوا المواطنين ويعتدون عليهم تقريبا في منطقة بئر المي منطقة العبيات في بيت لحم. والمستوطنين أيضا اعتدوا بالضرب على الشاب محمد أبو رضوان خلال تواجده في منطقة عين الزرقاء في غرب رام الله وهذا أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، بالإضافة إلى الجولات الاستفزازية قرب منازل المواطنين في دوما جنوب شرق نابلس. المستوطنين مشكلتهم انهم مسلحين، المسلحين منهم اقتحموا اطراف قرية برقة شرق رام الله وجمعوا عند البؤر الجديدة شرق القرية

البحرية الإسرائيلية تستعد لتسلل جماعي من البحر. إيلات بحكي لك في خطر. يقول الجيش الإسرائيلي لن ننسحب من علي الطاهر وسنفرض وجودنا.

إيران استخدمت صور للأقمار الصناعية الصينية لاستهداف القوات الأمريكية في الأردن. تسريبات عن تصعيد إسرائيلي محتمل في سوريا. المضيق مضيق هرمز لن يعاد فتحه إلا بموجب التفاهم الإيراني العماني.

0: ويبدو أن حركة فتح تتوجه لخوض الانتخابات في قائمة وطنية رسمية، لأن هذه كانت أبرز ما لدينا من تطورات وأخبار وعناوين تخص فلسطين والعالم والعالم العربي، وأيضا كنا في جولة في الأخبار المنوعة من هنا وهناك. إذن مع طقس حار ورطوبة اليوم وارتفاع درجات الحرارة نترككم مستمعينا، ونختم اليوم جولتنا الإخبارية لهذا الأحد 13 من أيلول 2026. نشكركم جدا على حسن المتابعة، كنت معكم إنجي سابا، ونلقاكم صباح غد في نفس الموعد مع أخبار الصباح 8 صباحا. كونوا على الموعد، نهاركم سعيد.
1: لتكون أول من يعلم
2: أخبار الصباح. أخبار الصباح
1: تابعونا يوميا ما عدا الجمعة لتكونوا على تواصل دائم مع أهم المستجدات. راديو موال، راديو الشباب الأول.
2: أخبار الصباح. أخبار الصباح
1: لتكون أول من يعلم 101.7 FM موجة بلا حدود.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يا بلاتي، مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما كرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
2: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات ومو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: ومرحبا بكم إلى طل الصباح في هذا اليوم الجديد في هذا النهار الجديد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والخير واليمن والبركات مع انطلاق هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم.
1: دائما صباح الخيرات والسعادة والهنا والرضا.
0: بنقول دائما صباح الخيرات معنا السعادة والهنا والرضا.
1: والأمنيات التي تتجدد.
0: تستيقظ معنا الأمنيات، تستيقظ معنا الإيجابية، تستيقظ معنا الحواس تبعتنا، يستيقظ معنا الشعور، يستيقظ معنا الأمل، يستيقظ معنا الخير، يستيقظ معنا كل إشي. هيك بالعادة بيكون مع بداية كل يوم وكل نهار. فلكل من استيقظوا واستيقظت كل جوارحهم الجميلة الحلوة بنقول أهلا وسهلا ويا صباح الورد. اليوم الأحد 13 أيلول 2026، الموافق للأول من ربيع الآخر. ما شفناش ربيع الأول إحنا، ما هي ربيع الآخر 1448 للهجرة النبوية الشريفة. كيف أصبحتم؟ رايقة؟ يلا بعين رب العالمين مع بداية هذا اليوم ومع بداية هذا النهار. سيداتي وسادتي، نترحم على شهدائنا، ندعو بالحرية لأسرانا ولأسيراتنا، الفرج القريب والعاجل لكل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم. إن شاء الله يا رب الله يشفي المرضى والجرحى وكل من يحتاج. دائما وأبدا منقولها هاي، كل من يحتاج إلى دعوة هيك من القلب إنه ربنا يشفيه، ربنا ينجيه، ربنا يحميه، ربنا يعافيه، ربنا يوصل كل هاي الدعوات وهذه ويتقبل هذه الأمنيات والنداءات الصباحية من القلب لكم ولأحبائكم ولأقربائكم. دائما وأبدا التحية وصباح الخير. أما عن الأخبار، عن التطورات، عن الأوضاع، عن الأحداث فهي متدحرجة، يعني اللي بنصبح عليه بنمسي عليه. أحداث يومية، أحداث بتقدر تقول تطورات سياسية، بتقدر تحكي عن تطورات كمان معيشية وحياتية ويومية للمواطنين. استمرار حملة سامح لله وتفاعل كبير وانطلاق المزيد من الحملات كمان على مستوى الوطن من الناس، من المؤثرين، من النشطاء. يعني كل واحد هيك بفكر شغلة حلوة بيعملها وبترجمها، وهذا يعني بيفتح باب الخير للكل، وفي ذلك يبدأ التنافس ويستمر التنافس الجميل والإيجابي. ورزق الناس عن الناس وخير الناس من الناس، والباقي يعني دائما وأبدا بنقوله كله على رب العالمين.

في بيوصل دائما بعض القضايا اللي بنحاول نتابعها, في منها يعني ما فيش عليه جواب لحتى الآن للأسف الشديد. يعني بصلنا مثلا على موضوع مثلا الأقساط الجامعية, موضوع السداد هذا اليابوس, موضوع كذا ما فيش عليها أجوبة. يعني يمكن إحنا بنتواصل وبالتالي ما بيجيش في عليها أجوبة, أو ما طرأ عليها أي جديد, يعني ما صار عليها إشي جديد اللي ينحكى, والجهات المختصة بهاي الأمور أو اللي بتتابع هاي الأمور يعني ما بدأ كل مكان قف, ولكن ما أعطت أي إشي جديد بهذا الخصوص. نسلم عليكم من راديو موال, من راديو القمر, من راديو بانوراما, من راديو ناغم, من راديو كل الناس, من راديو بلدنا. تحيات ومحبة الزملاء والزميلات من أيضا هاي الإذاعات ومن شاشة التلفزيون. معا صباح الخير شادي الخطيب, هندسة إذاعية سعد أبو سنين, التنسيق ومتابعة, ومن استوديو راديو الرابع هذه تحياتي ومحبتي لكم. في الإعداد والتقديم عادل غريب حتى الساعة 11, وأنتم في برنامج طلة صباح. يا صباح الخير.

يعني دائما هيك بتحس في نداء داخلي بقول او هيك بطمن القلب وبهدي البال وبريح الوجدان لما بتتذكر انه او هيك بيجيك الشعور لحظة الادراك انه فعلا كل ما على هذه الدنيا يسير باذن الله وبحكمته وبتقديره وكل شيء بقدر. دع الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقى ولا اشي بضل زي ما هو. كن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. طبعا يا صديقي يعني ما اتذكر كثير بهاي التفاصيل, ناس كثير ذكرت بالتفاصيل نسيت حالها, ما فطنت نحالها الا بعد ما الدنيا راحت. متابعينا على السوشيال ميديا سيبوها على الله ويسعد الصباح. خلينا وجه تحية لأهلنا وحبايبنا وربعنا وناسنا في نابلس الجميلة الرائعة العظيمة دمشق الصغرى, لما يعني فيها دائما وأبدا من دفء وجمال ومحبة وانطلاق وبشائر أمل رغم كل التفاصيل المحيطة فيها وفي بلداتها وفي قراها واعتداءات المستوطنين والتلال التي لم يبقى منها يعني تل واحدة فارغة من الاستيطان والمستوطنين والشوارع والطرق, الشوارع التي تغيرت وتبدلت ملامحها ومعالمها, التلال والجبال التي زرعها الاحتلال بالمستوطنين والمستوطنات والانتشار هذا الكبير والكثير, ولكن في الناس دائما وأبدا خير وأمل واستبشار وانتظار لغد أجمل وغد أفضل إن شاء الله رب العالمين. مليئين بالطاقة, مليئين بالأمل, مليئين بالإيمان, مليئين بالحيوية والسعادة. فبتحس أنه أنت لما تكون في نابلس بتكون بمكان تاني هيك جميل لطيف, الناس بمحبة بشوك للآخرين وهيك رايقة, بلد رايقة رايقة يعني. لو هيك انترك كل فلسطين بالمناسبة, بس بحس انه هيك في إلها دائما وأبدا رونق خاص من تفاصيلها من عمرانها من أوديتها من جبالها من هيك بشائر الخير اللي فيها من التاريخ تبعها من القصص الكثيرة والتفاصيل الكثيرة اللي بحاراتها وأزقتها في البلدة القديمة من المفارقة والمقارنة ما بين ما تتمنى دائما وأبدا وبين ما تكتشف أكثر وأكثر كل يوم في أي زيارة أو في أي جولة أو في أي معرفة أو في أي محاولة لاكتشاف المزيد, تكتشف بأنك لازلت تريد أكثر وأكثر. فصباح الخير كل أهلنا وكل شعبنا وكل حبايبنا وناسنا وكل المجتمع الفلسطيني الجميل اللي دايما, وكل فئة وكل بلد فيه لها ميزات حلوة يعني. فنابلس كل الحب.

يوسف سادة الصباح مالك صباح الورد أبو المجد بعين الله يا صديقي جروحنا وسع المدى وجروح الفكر أعمق ليتها تبرأ وترتك اللهم أمين صباح الخير يا وتين صباح الخير بنت أبوها صباح الخير حج إبراهيم صباح الخير يا نور صباح الخير كمان لأم عصام وأحمد الرشايدة من عرب الرشايدة سادة الصباح سلوى جردات يسعد صباح أبو رسلان وأمجد أبو تركي صباح الخير لرشيد أبو ثائر صباح الخيرات لمين كمان معنا اليوم بالمتابعة مهند من غزة وإم إيمان صباح الخيرات والبركات والسعادة للجميع وعلى الجميع إن شاء الله إياد حبيب الحياة اللهم أمين احنا نترحم يعني لسه ما فتحنا الأخبار لكن لأنه هيك صدمة حقيقة لا تسمع عن مقتل 3 أشخاص باحتراق سيارة قرب باكة الغربية وجدت هذا الخبر المؤسف جدا اللي تصبحنا فيه اليوم بكل أسف وهذا بيعطيك أنه هاي الدنيا فيها مفاجآت فيها تفاصيل كثيرة جدا قد تتبدل وتتغير والله يا أخوان برن التليفون ألو صار 1-2 خلاص قلبت الحياة 180 درجة عشان هيك بنقول خففوا هيك الخطى على هاي الأرض في دائما مفاجآت في دائما تطورات في دائما تفاصيل بهاي الحياة ما حدا يقول اشتدي ما عليك قدي ما حدا يفكر انه هو ياخد الدنيا بالعبط والعباطة والمش عارف شو لا لا لا مزحة صغيرة هالقد بتجيبك في مكان تاني

هلا يا فادي، يسعد صباحك. وفارس وام فارس كمان وحماده ابن الخليل من صوريف، يسعد الصباح. شكرا يا ابن الخليل على القهوه، ربنا في اللهم امين يا رب. مدلين يسعد صباحك وصباح النور على الجميع. سياسيا الامريكان امبارح حكوا شغله انه الاحتمالات قائمة لتوسيع الحرب والمواجهة العسكرية في المنطقة، وقالوا بانه بلغت هاي العواصم انه ديروا بالكم ممكن باي لحظة التوسيع يكون كذا. الاسرائيليين امبارح قالوا كمان انه لابد من عملية عسكرية قد تصل الى دمشق. متخيل قاعدين بفكروا في، طبعا هدول الجماعة شوف مش انه يعني والله تعال يلا هاي مثلا ملف غزة خلص يعني بدنا نقعد وبدنا لا لا لا، بنتكلوا للملف اللي بعده، خلص بنتكلوا للي بعده، هلا جبال الطاهر راحت بنتكلوا للي بعدها، لعندما يصلوا ماش فارقة معهم يقول لك والله بدنا في خمسة من جماعة الحزب موجودين في بيروت، يا بتسلمون اياهم بيصلوا لهيك، وبالتالي بتدرجوا دائما في عملية تدرج تدرج تدرج للوصول للمزيد من تحقيق الأهداف والأسرة والتهويد في المنطقة. فأنت لما بتتابع هاي التفاصيل وشوية أخبار من المتفرقات هاي وبتجمعها بتقول بأنه الأمور لا زالت يعني مفتوحة للمزيد من التصعيد والحرب والتفاصيل الكثيرة جدا، وهي عمليا يعني بهذا الاتجاه، وهي عمليا بهذا الاتجاه انه انت بتطلع على العالم اليوم لسه القصة مطولة. يعني ترامب امبارح كان بيقول ان الحوثيين ما بدهم يقاتلوا، لكن الحوثيين الان يخوضون حرب يعني حقيقية مع السعودية مثلا ومع كذا، والباكستان داخل على الخط بشكل او باخر. اليوم في تحركات قاعدة بتصير في المنطقة، لكن أبرز شغلتين اللي هو تهديد الإسرائيليين، وإلا إحنا زي ما بقولوها دائما بفترة الانتخابات رح تسمع كلام كثير. إحنا بفترة الانتخابات بنسمع كلام إنه بدنا نعمل كذا وبدنا نعمل كذا وخدمات ومش عارف إيش، لكن هم الجماعة هذولاك بيحكوا إشي عسكري وإشي سياسي على المدى الإقليمي مش بس على المدى الفلسطيني. فيما يعني اللي مبارح بطلع واللي كل يوم بنشوف لما نطلع برا، كمية الشغل اللي قاعدوا بيشتغلوا فيها الإسرائيليين لتوسيع الشارع 6 اللي في الضفة، هذا 60 هذا اللي من السبع هيو بده يصل لجنين، شارع واحد خارط نص الضفة من نصها 80 متر عرضه، إشي مهول إشي مهول، عشرات الجرافات عشرات البواجر والشركات، كل شركة وكل منطقة ماسكينها يعني شركة وقاعدين بقصوا فيها الجبال وبحفروا كذا. هذا طلع على هذا الموضوع بقول لك هذول الجماعة قاعدين بيشتغلوا مش لليوم ولا لبكرة ولا لكمان 10 سنين ولا لعشرين سنة، طبعا هم يعني بيشتغلوا بهذا المنطق، ولكن تقدير ربنا إشي ثاني وإحنا مقتنعين في هذا الموضوع. رأي صعب قال يلا خي يشتغلوا ما بيشتغلوا إنا قالوا يا سيدي يعني احنا ما بس مش هذا المنطق، يعني مش صحيح هذا المنطق بطبيعة الحال. موضوع المستوطنات اللي كل مستوطنة هيك على كل تلة حاطين كرفانين اثنين ومدين لهم مي وكهرباء وكذا الكذا شغل، انت بتحس انه هذول الجماعة يعني فاتحين ورشة في الضفة، فاتحين ورشة فيها تريليونات الشواكل، مليارات قاعدة بتنضخ لتعزيز الاستيطان، لمحاولة السيطرة على كل ملامح ومناحي وجوانب الحياة بكل تفاصيلها، ورايحين بتطلعوا كمان لما بعد الضفة، غزة الضفة لبنان سوريا إيران تعرفش بكرة وين، قصص تانية تالتة بقول لك في إيلات قاعدين بيعملوا تدريبات للسكان وتدريبات عسكرية في محاكاة إنزال بقول لك يجوهم من البحر، أنت متخيل شو طبعا هم لا جايينهم من بحر ولا من كذا، بس هم عملية استنفار للشعب للمجتمع لكل الكينونة وكل المكونات من أجل التحريض والمزيد من التحريض، ومن أنه إذا ما كنتوش رح يأكلوك العرب، إذا ما شعرف شو ما عملتوش كذا كذا كذا. وبالتالي احنا اليوم قدام سيناريوهات لا زالت ضبابية وإن كانت متنوعة ومتغيرة.

0: غيرة في أي لحظة ممكن يقول لك هجموا. هاي كلمة يعني شو، في أي لحظة تندلع الحرب وتستأنف الحرب، التقديرات بأنها حتكون أشد مما كانت عليه، وأقصد المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ومش حتقتصر على ما كانت عليه في المرة القبل، حتدخل ممكن بعض الدول بهاي القصة، لأنه السعودية طلبت من أمريكا 3-4 مرات يشاركوهم في قصف الحوثيين اللي تمددوا ووصلوا لباب المندب وجاهزين. قل لك إحنا جاهزين وصلنا لباب المندب على عين الكل، ومضيق هرمز مع باب المندب تسكير مفتاح. اليوم إيران كمان بعد ما قعدوا مع العمانيين قالوا إنه يرجع هرمز زي ما كان، انسوا هذا الكلام، اتفقوا مع العمانيين قالوا يا عمي هاي أرضنا وهاي ميتنا وهذا نفوذنا وهذا كذا، بدنا إحنا نعيد تأسيس الحياة. وبالتالي أنت بتطلع للدنيا رايح على لنظام عالمي جديد، إما عسكري اقتصادي كذا، كله وكأنه قاعد يعاد ترتيبه من أول وجديد. وهاي الشغلة اللي يعني كثير قاعدين بتطلعوا كيف سيكون شكل العالم الجديد وترتيباته الجديدة. تخيل أنت الصين المحتلة تايوان، بقصد وهي جزء من الصين، عمليا تحتلها أمريكا بشكل أو مباشر أو حتى غير مباشر، لأنه تيجي مثلا تيجي تقول لك بدنا نعمل عملية عسكرية في تايوان، والحرب اللي قاعدة ما بين الروس وما بين الأوكران وأوروبا اللي اليوم بس يعني تتطلع قاعدة على شو قاعد بصير بالدنيا. فكل العالم اليوم حاله ووضعه متأرجح جدا جدا جدا، والله الحامي.
1: اسمك محتل وجايب لي هوية الذل باسمك، فكرك باخدها.
0: لا يا محمد عبد الله، لسه بتقول لي قاعد شوف لي وظيفة معه، وقاعد بتقول لي تهجير بشهر 10، فخا يدوبك تلحق يعني، ولا ترد على هذا الكلام.

يتجوز يا سامح، واللي بده يشتري سيارة يشتري سيارة، واللي بده يبني بيت يبني بيت، واللي بقدر يعمل شغلة يعملها، واللي بده يعمر يعمر. لا ما احنا كمان ما نريجي نسلم وراكنا ونقول خلاص يعني انخبطت الدنيا في بعض. لا هلا أخوي ناجح سعيد الله يسعد لي هالصباح، أحلى مطرب لا للإحباط طبعا مليون مليون مليون مرة. خلينا إذا نروح لفاصل لأنه معنا اليوم هيك ملفات للمتابعة سياسية وخدماتية وحياتية، بالإضافة للموضوعات اللي عندكم حابين شاركونا فيها من خلال الاتصال على 22 16 240 41. صباحكم محبة سعادة أمل، وإن شاء الله خير. بعد الفاصل نلتقي.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة؟ أجواء

0: جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات. أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للاحداث المحليه،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الطباخ، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه قابلات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
2: متابعه لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرف نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف تفلاكوا.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

الصراع واستئنافه والقتال والحرب في المنطقة لا زالت قائمة. مش زي ما حدا قال انه يعني امريكا قالت لهم بدنا نعمل، انه لا زالت الامكانية لتوسع الصراع او عودته او استئنافه قائمة، واذا صارت حتكون اصعب. اشي ثاني اللي هو تصريح لمسؤول اسرائيلي نسيت مين، انه لابد من الهجوم على سوريا والوصول الى دمشق، يعني حتى مهاجمة دمشق. طبعا شو البد انا مش عارف، مع انه يعني النظام السوري الحالي مش متدخل، يعني حتى ذبانة مش كاشة عن حاله، تمام. فشو الاشي ما بتعرفش، يعني هذول الناس اذا انت سكتت بخبطوك، واذا انت حاولت تعمل اشي بخبطوك كمان، او يعني بتحركشوا فيك. زي مثلا قبل يومين احنا ما فيش النشف تركومي، يعني بلا مؤاخذة الاستيطان والالتفافي والمنطقة الصناعية والمصاب فيش، ما ضلش شيء. اخر شيء الجيش اجوا وزهكوا، ما فيش حدا مخرفهم، فيش حدا حاكي معهم، اجوا على وسط البلد نزلوا هيك وصاروا هم يتحركشوا في الناس، ماشوا هيك آليتين، وهذا اللي قاعدين بيعملوه، قاعدين بيتحركشوا في النظام السوري. فقالوا لهم الإيرانيين اللبنانيين عم تروحوش على جبال اطراح ونسفوها، وقالوا هاي نبنا نقعد ومش طالعين، بكل وضوح بكل وضع يعني هيك وقاحة. خلنا نقول دكتور علي العوري سعد صباحك، بداية مبشرة وبداية مرعبة، بداية مرعبة يا شباب. يا حبيبي خلاص تكره المكتوب من عنوانه، نتشائم ولا شو نسوي؟ لا طب كيف هذا بنزل هون وهذا بطلع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: نعود نعود نرجع. دكتور علي
1: تحياتي استاذ عادل، تحياتي الى الساده والسيدات المتابعين والمتابعات.
0: اهلا وسهلا فيك دكتور علي الاعور، استاذ حل النزاعات، باحث في المجال السياسي في معاهد قوميه. شو الاخبار يا دكتور؟ هل ما يعني نسمع اليوم من تصريحات اسرائيليه دعايه انتخابيه، ولا احنا بنضحك احيانا لما نقول دعايه انتخابيه؟ الجماعه مش قصتهم قصة، ظلنا أكلوا الأرض وأكلوا البلد وأكلوا الدنيا، وإحنا بنقول لا لا دعاية انتخابية اللي بيعملوه.
1: لا لا لا لا، دعني أبدأ.
0: أيوة بلش يلا.
1: دعني أبدأ بترقومية وبتونيا.
0: من ترقومية وبتونيا يلا.
1: نعم، بتونيا اعتقال 3 من عناصر الشرطة الفلسطينية يلبسون الزي الأزرق، وهو معروف للعالم ولكل العالم ما هو الزي الأزرق. هو من أجل الحفاظ على الأمن والهدوء، وبالتالي قامت إسرائيل والجيش الإسرائيلي باعتقالهم في ترقومية. لا يوجد هناك أي اعتراض أو أي حتى شيء
0: لم يتم،
1: ولا ذلك يحتكون بالناس والجماهير والحياة اليومية لهم. وبالتالي سوريا لم يطلق الشرع رصاصة واحدة على إسرائيل، رصاصة واحدة الشرع لم يطلق على إسرائيل حتى اليوم. وقبل أسبوع أو أكثر اتصل رئيس الموساد الإسرائيلي بالشيباني وزير الخارجية السوري على يتحال. أنا بتقديري الأمور تجاوزت الحملة الانتخابية وتجاوزت ربما ما تمر به إسرائيل الآن، ولكن يبدو أن هذه فلسفة وإيديولوجيا وسياسة يحاول أن يكتب فيها اليمين كل دقيقة من الأيام المتبقية. ربما نحن على بعد 40 يوما من الانتخابات، ولكن هذه السياسة يمارسها اليمين بمعرفة العالم وبالقوة، ويرى في أن القوة هي التي تمنح الأمن والأمان. على أي حال الجبهات ما زالت مفتوحة، لم تغلق. الضفة الغربية أيضا لم يغلق ملفها، غزة، لبنان، سوريا. وبالتالي
0: طب شو قصة سوريا؟ هلا هي سوريا عشان سوريا ولا عشان تركيا خاشة في سوريا؟
1: لا يمكن، لا يمكن هذا تصريح إسرائيلي يفتقد إلى الدقة. تصريح إسرائيلي يفتقد إلى الواقعية. تركيا موجودة، تركيا موجودة، لا يمكن أن تسمح لإسرائيل أن تحتل دمشق. تركيا أردوغان موجود. وبالتالي أنا بتقديري تصريح الإسرائيلي أو المسؤول الإسرائيلي سواء كان أمني أو سياسي، هو لا يدرك ربما أبعاد ما يجري في سوريا، وأن سوريا أصلا

0: أصبحت جزء من الأمن القومي التركي. هذا ليس مجرد نظريات وليس مجرد ربما إعلام.
1: طب شو داعي التصريح هذا؟ دعاية انتخابية؟
0: لا أنا يعني الآن أنا بدأت أبتعد عن الدعاية الانتخابية لسبب بسيط. أنا استطاعت الرأي أصبحت إلى حد ما محسومة، وكل ما يقدمه نتنياهو أو اليمين لن يغير من مجريات الأمور. بتقدير الانتخابات أصبحت محسومة إلى حد ما، وموازين القوى أصبحت معروفة. ربما تحصل هناك مفاجآت في الحزب الجديد الذي شكله عوفر فينتر، جنرال عوفر فينتر مع المدعو يوسف حداد، ربما يسقط ولا يصل إلى نسبة الحسم. ربما هذه المفاجأة التي سوف تحصل، وربما الحزبين سموتريتش أيضا وعوفر فينتر ربما الاثنين يسقطون، لأن كل واحد سوف يأخذ من الثاني أو يأخذ من الآخر. على أي حال أنا بتقديري أن الأمور في سوريا لن تكون كما صرح المسؤول الإسرائيلي، لأن تركيا تملك من القوة العسكرية باعتراف الغرب وباعتراف مسؤول سابق في CIA الأمريكي، قال بأن تركيا تملك من القدرات العسكرية الكبيرة. لا أريد أن أدخل في تفاصيل المسيرات التي أوقفت الجنرال حفتر على أبواب طرابلس وعادته إلى بنغازي، لن نتحدث كثيرا في هذا الموضوع، لن نتحدث عن الطائرات والأسلحة والجيش الذي تملكه تركيا.
1: فيما يخص التحذير الأمريكي للعواصم العربية من أنه القتال قد يستأنف في أي لحظة مع إيران ولن يكون كما كان في السابق، قديش المؤشرات دقيقة يا دكتور؟
0: ربما الحديث والتحليلات بهذا الإطار أيضا بعيدة ربما عن الحسابات الأمريكية والحسابات الإيرانية. الحسابات الأمريكية، رئيس الأمريكي دونالد ترامب نعم كل يوم يخرج بتصريح، ولكن آخر تصريح له قال ستنتهي الحرب بعد الانتخابات النصفية في أمريكا وسينخفض سعر برميل النفط انخفاض كبير جدا. أيضا يوم أمس في قمة بريكس كان لقاء ثلاثي إيراني سعودي إماراتي، ربما هذا يعطي ربما جهود نحو التسوية. وأيضا ما تم التوصل إليه بين عمان وإيران حول مضيق هرمز، لأن المشكلة مضيق هرمز يعني الجماعة اجتمعوا في بريكس في نيودلهي، ودول الصين وروسيا والسعودية ومصر و 11 دولة بالإضافة إلى جوتيريش الأمم المتحدة حضروا، ولكن ما زال مضيق هرمز مغلق، وما زال سعر برميل النفط $105 اليوم وصل سعر برميل النفط. إذن مضيق هرمز ما زال مغلق رغم حديث رئيس ترامب دخلنا 20 ناقلة نفط أو 25. مضيق هرمز كان قبل الحرب حوالي 100 إلى 150 ناقلة نفط تمر يوميا. إذن نحن ما زلنا في المربع الأول وما زلنا أمام مشكلة مضيق هرمز. السؤال
1: يعني
0: الآن بتقديري، هل الحرب سوف تتجدد أم أن هناك سيناريو آخر؟ بالنسبة للرئيس ترامب أنا بتقديري لن يذهب بعيدا في الحرب، ولكن السيناريو الأكثر ربما قوة هو أن يقوم نتنياهو خلال الأيام القادمة بضربة استباقية هجومية على إيران، وبالتالي يخلط الأوراق، وبالتالي يخلط الأوراق داخليا في داخل إسرائيل الانتخابات وأيضا في الخارج. ربما هذا هو السيناريو الوحيد. أما اللي بيقول لك والله إسرائيل حالة استهبار قصوى والحقونا وسبع جبهات،
1: طب انا مش فاهم عليك يا دكتور، بتقول لي ممكن نتنياهو يروح يضرب واسرائيل
0: يروح
1: مش مش
0: يروح يضرب
1: مش استنفار، كيف تفهم؟
0: هو بينشر دعايه في الشارع الاسرائيلي انه الخوف جاي والضربات جايه عليه واستنفار قسوه وايال زمير. لا هذه مبالغه كبيره، ما في منه هذا الحكي.
1: يعني انا بصراحه ما فهمتش، عشان انا اكون صادق معك. هلا
0: تفضل،
1: انت بتقول انه ما فيش استنفار وفيش وكذب وكله هذا نتنياهو بيعملها بربه، وفي نفس الوقت بتقول ممكن يروح نتنياهو يضرب ايران بحرب بضربه استباقيه. هلا في ولا فيش؟
0: نعم، هذا هو السؤال المركزي.
1: طيب،
0: كما سالت استاذ عادل والساده المتابعين والمتابعات، هل هناك تجدد الحرب ام لا؟ انا قلت السيناريو الاقرب ان يكون من قبل نتنياهو وليس من قبل ترامب. ترامب لن يصعد بشكل حرب شاملة.
1: هي ممكن المخابرات الأمريكية بتعرف عن شو بده يصير في إسرائيل أكثر من القادة الإسرائيليين.
0: ولكن اسمح لي أحيانا اتخاذ القرار لا يتم بتصريح من ترامب أحيانا. ربما ترامب الآن يمسك بملفات الشرق الأوسط، ولكن إذا ما كان هناك هجوم إسرائيلي لن ينتظر الضوء الأخضر من ترامب، وهي تسجيلها على الأور، لأنه نتنياهو إذا أراد قلب الطاولة على المعارضة لن يكون أمامه خيار سوى قصف إيران. اللي بقول لك تركيا موجودة على الخط وعلى تم الاستعداد، والجمهور الإسرائيلي حذر، خبراء إسرائيليين عسكريين وسياسيين حذروا من الوصول إلى مواجهة مع تركيا، وبالتالي لم يبقى أمام نتنياهو سوى خيار واحد وهو توجيه ضربة عسكرية إلى إيران. وهذا ليس 100%، ولكن أقول هذا السيناريو الأقرب إذا ما كان هناك تجديد للحرب، ولكن لن يتم تجديدها من قبل الرئيس ترامب.
1: نعم، يعني أمريكيا ما بدهمش يروحوا لتجديد الحرب، ولكن نتنياهو يمكن أن يجر المنطقة إلى مواجهة، وبالتالي كان هذا يعني خلنا نقول بفسر نوعا ما المراسلة الأمريكية اللي كانت وتم الكشف عنها لبعض العواصم من أنه لا زال احتمالية تجدد القتال مرة أخرى. في حال تجدد القتال، ما السيناريو خلال هذه المواجهة دكتور علي؟ وفيما يخص يعني مضيق هرمز اللي تم اتفاق عليه، ولكن هناك ملفات أخرى أيضا ثقيلة، إسرائيل وأمريكا يطالبان بالباليستي الإيراني، يطالبان بأن اليورانيوم الإيراني، يعني إذا بدنا نحكي عن إمكانية يكون في اتفاق على هرمز، هلا في الحكي على هرمز، ولكن الملفات الأسخن وراء الطاولة.
0: نعم، أشكرك، هذا ما كنت أود الإشارة إليه. أن الحرب بدأت بإعلان نتنياهو ترامب على إيران من أجل النووي، من أجل اليورانيوم.
1: نعم،
0: من أجل البرنامج النووي الإيراني والبالستي الإيراني. ولكن اليوم انظر إلى أين وصلت المفاوضات بين طهران وواشنطن حول مضيق هرمز. إسرائيل وليست أمريكا، إسرائيل هي التي الآن سوف تأخذ بحجة وذريعة أن المفاوضات بدلا من أن تتركز أو تركز على البرنامج النووي والباليستي، الآن تركز على مضيق هرمز والأزمة العالمية وأزمة النفط وسعر برميل النفط. لذلك أقول هذه معطيات لدفع نتنياهو إلى ضربة استباقية وهجوم لتغيير المعادلة. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، خلاص انتهى الموضوع، الآن انتهى الموضوع. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال لن نكون في حرب أبدية مع إيران، هذا أولا. وثانيا الاتفاق ما بين، أو على الأقل التفاهمات بين عمان وطهران اقتربت، خاصة في قمة بريكس يوم أمس، من التفاهمات، وبالتالي سوف نشهد تطور مهم جدا. ودائما أنا متفائل بالتسوية السياسية، ربما الحوار والدبلوماسية ستقود إلى وقف الحرب على إيران، وبالتالي نتنياهو سيخرج صفر اليدين.
1: تطور مهم جدا على الجانب الآخر من المضيق، مضيق المندب، الجانب الآخر من الجزيرة العربية، وسيطرة الحوثيين، كيف ينظر إلى هذه السيطرة؟ وهل هي أداة رابحة أخرى في يد إيران، أو استعداد لأي مواجهة قادمة وخنق آخر للمنطقة؟
0: هذا تطور، أنا بتقديري تطور مهم جدا، هذا تطور مهم جدا، وورقة رابحة في يد إيران، ورقة ضغط لدى إيران. بمعنى ما هي المعركة الآن؟ هي معركة ممرات دولية، مضيق باب المندب ومضيق هرمز. مضيق هرمز الآن المفاوضات تجري حوله، صاروخ يمني واحد كفيل بوقف كل التجارة. إسرائيل تجارتها يا جماعة 99% من تجارة إسرائيل الخارجية تمر عبر باب المندب. 8 مليون برميل من النفط السعودي الذي ينتج يوميا يصدر منه 5 مليون برميل عبر مضيق باب المندب. تجارة الغاز والنفط والوصول إلى منطقة شرق آسيا وإلى أوروبا، وبكرة أوروبا جيها البرد غير يسطحهم البرد لأن بدهم غاز. وبالتالي نعم،
1: الحوثيين
0: على مضيق باب المندب سوف تشكل تطور مهم في هذه المعركة، وسوف تضغط على ترامب.
1: هل يمكن اعتباره يعني إسرائيل راحت دمرت الموقع العسكري الأكبر والأهم لإيران زي ما قالوا هم، يعني هو لحزب الله في النهاية، إذا هم أخذوا علي الطاهر إيران أخذت باب المندب؟
0: أولا الحسابات ربما الإسرائيلية تأتي بهذا الإطار، ولكن لبنان هناك مفاوضات في روما، هناك الإدارة الأمريكية ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، الحكومة اللبنانية، رئيس اللبناني عون، وسلام نواف سلام رئيس الحكومة ذهبوا إلى التسوية مع إسرائيل، وبالتالي أنا بتقدير السيطرة على مرتفعات علي الطاهر لا تعادل ولا تساوي السيطرة على باب المندب. باب المندب دولي يا رجل يا صديقي، استعد لك كل الاحترام والسادة المتابعين والمتابعات، وبالتالي المقارنة هنا أنا بتقديري ستكون، لماذا؟ لأن احتلال مرتفعات علي الطاهر ستكون مؤقتة، أما السيطرة على باب المندب ستكون يمنية خالصة، وبالتالي اليمن
1: لكن لكن لكن لا يعني هذا إنه التقليل من شأن الدخول إلى عمق هذه المرتفعات وتدميرها وتفجيرها والوصول لهذا الأثر، لأنه كان هذا أصلا ملف إيراني قوي جدا لدرجة إنه الإيرانيين قالوا قصف على الطاهر تفجير على الطاهر سيقابل بتفجير في تل أبيب.
0: بس ما أنا سأعطيك بالضبط ماذا قدمت الخارجية الإيرانية وأيضا الرئاسة الإيرانية. قالت بأن الضاحية الجنوبية ومطار بيروت خط أحمر سيقابل إذا تم الهجوم عليه أو قصفه سيتم قصف تل أبيب. لم تذكر إيران بشكل أو بآخر على سؤال بعض المسؤولين، ولكن عمليا في داخل الغرف المغلقة إيران قالت بأن الضاحية الجنوبية ومطار بيروت هو الخط الأحمر وليس مرتفعات علي الطاهر، ولذلك إسرائيل الآن سيطرت على مرتفعات علي الطاهر. أنا لا أعتقد أنها سيطرة كاملة، تفجيرات في علي الطاهر وهناك نفق 2 كيلومتر وما إلى ذلك، ولكن إذا ما أراد حزب الله أن يطلق المسيرات فبإمكانه أن يطلقها من البقاع أو من الضاحية الجنوبية، ولكن حتى هذه اللحظة قرار وملف لبنان موجود في طهران وواشنطن. صحيح نتنياهو وإسرائيل كات يصرح ويقول هذه أسلحة مرتفعات علي الطاهر، ولكن أنا بتقديري الملف اللبناني سوف تسيطر عليه أو على الأقل سوف تديره الإدارة الأمريكية وليس نتنياهو. الأمور تتعلق بأربعين يوم أستاذ عادل والسادة المتابعين والمتابعات، 40 يوم على الانتخابات سيتغير كل شيء.
1: نعم، هو فيما يخص التهديد نقل الإيرانيون رسالة إلى الأمريكيين فيما يخص مرتفعات علي الطاهر. سؤالي الأخير دكتور علي في ذات الموضوع، إلى أي مدى يمكن القول بأن سيطرة الإسرائيليين على مرتفعات علي الطاهر وتدميرها يعد يعني كنقطة متقدمة في المواجهة المحتملة القادمة والتهديد اللي قاعد بصير، وأيضا إلى أي مدى سيطرة الحوثيين التابعين لإيران أو الموالين لإيران أو المدعومين من إيران على باب المندب استعداد للمواجهة القادمة عسكريا أو
0: دعنا نبدأ أولا بمرتفعات علي الطاهر. ماذا تقدم لإسرائيل السيطرة على مرتفعات علي الطاهر وعلى قطعة الشقيف؟ اليوم أستاذ عادل لم تعد المعركة كما كانت في عام 1982، بمعنى لم تعد المرتفعات والجبال والتلال مهمة جدا، بمعنى أن حزب الله لم يبدأ المعركة ولا يريد الدخول في هذه المعركة لأن هناك تعليمات من إيران.
1: بس يا دكتور احنا يعني معلش عذر على المقاطعة، يعني بنظل نقول بالأول إذا دخلوا بري بعدين إذا خشوا شقيف بعدين إذا وصلوا لما كذا اليوم وصلوا لا بعد بكرة بنقول احنا بيروت مش مشكلة بيروت الجنوبية صديقي بس بيروت يا الغربية
0: يا صديقي. حزب الله أعلن موقفه لن يبادر في أي هجوم يؤثر على المفاوضات بين طهران وواشنطن، وفي أكثر من مرة واشنطن قالت بأن نتنياهو يدفع نحو منع اتفاق سياسي بين طهران، ولذلك حزب الله بإمكانه إطلاق المسيرات. أنا لا أبالغ هنا في هذه النقطة، بإمكانه إطلاق المسيرات من أي مكان، والجيش الإسرائيلي يعترف أنه لا علاج لمواجهة مسيرة حزب الله. على أي حال بالتأكيد السيطرة على مرتفعات علي الطاهر مهمة جدا لإسرائيل على طاولة المفاوضات، ولكن أؤكد لك بأن إسرائيل لن تبقى في مرتفعات علي الطاهر، بينما الحوثي سيبقى ورقة رابحة وورقة ضغط في يد إيران.
1: هل هو استعداد للمواجهة القادمة دكتور علي؟ هذا سؤالي يعني. استعداد
0: الحوثي ما عنده مشكلة. الحوثي وطبيعة الجيوبوليتيك الجيوسياسية في اليمن وطبيعة اليمن، وشهدنا حوالي 10 سنوات لم تتمكن يعني أي جهة من السيطرة على حال.
1: هل هي مؤشر أنه هذول الجماعة قاعدين بيستعدوا لحرب جاية؟
0: كما أشرت القرار مرتبط بطهران وليس بالحوثي. الحوثي ينتمي إلى
1: طهران
0: إيران،
1: دعمها للإيران
0: طهران. هناك الفكر الشيعي، هناك الأيديولوجيا، هناك الانتماء، وبالتالي إذا ما كانت هناك أي حرب شاملة على إيران سوف يتم قصف باب المندب أو على الأقل قصف كل ناقلات النفط وإغلاق مضيق باب المندب، وبالتالي لم يعد أمام الرئيس ترامب خيار سوى التسمية والتهدئة والحوار وربما العودة إلى مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا دائما لك تحية دكتور علي الأعور أستاذ النزاعات والمختص في شأن الإسرائيلي والسياسي. يعني البعض يرى بأنه هذه التقدمات العسكرية، هذه التموضع العسكري، هذا القتال اللي شنوا الحوثيين وصلوا لباب المندب مؤشر على أن هناك استعدادات لوجستية وعسكرية عند كل الأطراف، سواء الإسرائيليين ولا الأمريكيين ولا حتى الأتراك ولا حتى إنه يكون الكل جاهز لأي مواجهة. يعني كيف بحضروا في حالهم، كيف في طوشة بين سعد وشادي، واحد جاب عصي، واحد قدم هون، واحد حط رجله على الطاولة، واحد حط إيده على الكذبة. يعني استعدادات قد تكون لاحتمالية اندلاع المواجهة من جديد، لأنها قد تكون المواجهة الأشرس. أيوة هاي بلشت.

0: فاصل ولا الحديث بقية في برنامج طل الصباح معكم حتى الساعة 11 بعد الفاصل. ملف ثاني، ملف مختلف، خدماتي، حياتي، معيشي، إخوة المواطنين، فيما يخص ملف كهرباء الخليل، شو بده يصير فيها خلال الفترة الجاي بعد الفاصل.
1: ميني 1.7 FM

0: حكي ولا ما حكيش يا شادي؟ طيب اهلا بكم من جديد لنكمل طلة صباح. بقول لك ترامب ساعدنا في احلال السلام وأثرت عليه توشي قبل الفاصل. هلا احنا في مرات بعض التصريحات او بعض البيانات بتكون موجهة لأحيانا للرأي العام العالمي، مرات للرأي العام المحلي، مرات للمثل المجتمع الكذا. وعشان هيك لما بيعملوا خطابات في الأمم المتحدة مثلا أو خطاب دولي، أي رئيس مثلا بيجي، لنفترض رئيس روسيا، خلنا حدا براني بيحكي بالإنجليزي مثلا أو بالروسي أو مش عارف شو، بقول كلمة للشعب الروسي، لشعب بيحكي كلمتين هدول إلكو الباقي للعالم. زي ما إحنا لما نقعد في قعدة قدام الناس في مشكلة ولا في حل ولا في كذا ولا آخره، بنحكي كلام وبين بعض بنحكي كلام، صح ولا لا يا عمي؟ أنت مع مرتك وولادك وإخوتك بتحكوا كلام، وقدام الناس بتحكوا كلام ثاني. بس إحنا جماعة شفافين. تعالوا للملف الثاني، بدنا نرجع لهاي الأمور عن موضوع الكهرباء. وإحنا جايين إن شاء الله كل سنة وأنتوا سالمين، على وين؟ على الشتاء. كل عام وأنتوا بخير، وبقولها إنه الشتاء السنة حيكون قوي، يعني حيكون والله أعلم، يعني إذا نقينا عليه من أولها الله يستر. ونتمنى طبعا إنه يكون موسم خير، وفي نفس الوقت ناش النك كثير علشان، ونتمنى كثير عشان تغرقش خيام غزة، لأنه لو شوبت بولعوا من الشوب، ولو مطرت كثير بغرقوا من الشتاء. خلينا نحكي عن الوضع الكهربائي. وشركة كهرباء الخليل تعمل على تطوير الشركة وكذا وإلى آخره، وكان في محطة ربط، وهذا سؤال مهم من محطة بيت أولى. قديش اليوم تفاعلوا في موضوع يابوس؟ يعني نحكي دردشة مع السيد حازم النتشي مدير عام كهرباء الخليل. سيد نتشي صباح الخير.
1: يسعد صباحك أخي عادل، وصباح جميع السادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا والله يعطيكم العافية. خليني أبلش من الموضوع الأخير، إنه اليوم كان في حملة في البلدية أطلقتها ومستمرة لآخر السنة لموضوع التراخيص، وهذا بجدد أو بشجع كمان لأخذ اشتراكات المي والكهرباء. انعكس هذا على اشتراكات الكهرباء باش مهندس؟
1: صباح الخير كمان مرة. طبعا إشي طبيعي، أي حملة للمساعدة المواطنين في الحصول على الخدمات تنعكس إيجابي على عدد الاشتراكات في كهرباء الخليل. اليوم بلدية خليل كهرباء الخليل فاتحة إيدها للناس بخصوص تسهيلات، بخصوص مساعدة المواطنين على تزويدهم بالخدمات. اليوم الباب مفتوح لجميع المواطنين. اللي عنده مشكلة احنا جاهزين نساعد، جاهزين نحل المشاكل اللي كانت مستعصية سابقا في جميع المجالات.
0: عظيم. فلمستوا اشي؟ يعني سؤالي كان انه انعكس هذا بشكل مباشر، يعني اليوم قاعدين بتعملوا اشتراكات كهرباء؟
1: لسه الموضوع في بدايته. الموضوع لسه في المراحل الاخيرة من الدراسة. يعني ان شاء الله قريبا راح يتم يكون في هناك شيء جديد بالنسبه للمواطنين في هذا المجال
0: ان شاء الله. في الحكومه اطلقت تطبيق يابوس لشريحه الموظفين فيما يخص الكهرباء والاتصالات. كيف التعامل الناس مع هالموضوع؟ استفادوا منه؟
1: كهرباء الخليل من اولى الموزعين الكهرباء اللي تعاون في هذا المجال.
0: حلو.
1: احنا ربطنا حساباتنا مع حسابات الحكومه فيما يتعلق في تطبيق يابوس. سهلنا تركيب العدادات الذكية للمواطنين. طبعا تطبيق يابوس بيستفيد منه المشترك اللي عنده عداد عادي أو عداد ذكي. أطلقنا حملة تغيير العدادات الكارت أو العدادات العادية لعداد ذكي. تم تركيب عدد كبير من العدادات، والآن بإمكان الموظف الحكومي الاستفادة من خدمة تطبيق يابوس من خلال أو الكهرباء من خلال تطبيق يابوس. طبعا تطبيق يابوس حاليا في المرحلة الحالية الحكومة بتعطيه رصيد 500 شيكل، أعتقد 250 شيكل بتعلق في خدمة الكهرباء.
0: نعم. فكان أوكي.
1: صحيح. وأي مشترك عنده أو أي موظف حكومة أو مشترك عنده أي إشكالية ممكن يراجعنا ونحل ونسهله إياها.
0: كثير منيح. طيب نيجي للموضوع الأهم، وإحنا جايين على الشتاء إن شاء الله بخير وسلام.
1: الله.
0: كل سنة وحضرتك والجميع بخير يا رب. اشتغلتوا من فترة بتشتغلوا لزيادة القدرة الكهربائية في البلد، ونظرا للحاجة الملحة جدا جدا جدا عملية ربط مع بيت أولى وين وصلت؟
1: يعني احنا ان شاء الله على ابواب فصل الشتاء، وعمليه يعني تطوير الشبكه الكهربائيه هي ضروره ملحه. القضيه اليوم انه الكل بيعرف انه مدينه الخليل بتعاني من نقص في القدره الكهربائيه من 10 سنوات تقريبا. احنا حطينا خطوات متقدمه في هذا الموضوع. حاليا موضوع الربط مع محطه الشركه الفلسطينيه لنقل الكهرباء الواقعه في بيت مولى في المراحل الاخيره تم تمديد، الحمد لله انهينا المرحله الاولى، تم تمديد الكوابل المغذيه لمدينه خليل من محطه بيت مولى تقريبا بطول 18 كيلومتر. حاليا يجري العمل على انشاء محطه تحكم مركزي في مدينه خليل في طريق مستشفى الاهلي، وايضا تم انشاء بعض خطوط الربط داخل مدينه الخليل، وسيجري انشاء خطوط ربط اخرى في الايام القادمه لربط المحطات. ايضا هناك سيتم توريد بعض المواد مثل القواطع العاليه للسويتش جير للمحطات الكهربائيه المنتشره بمدينه الخليل لاستقبال القدره الكهربائيه. طبعا هاي الاعمال بحكي فيها بدها وقت، لكن احنا اتفاهمنا مع الشركه الفلسطينيه في الكهرباء يتم الربط حاليا بشكل مؤقت للاستفاده من القدرات المتاحه في المحطه الفلسطينية الواقعة في بيت مولى.
0: نعم. يعني كمان قديش بيكون خلنا نقول بنكبس زر الأمان، نرفع الأمان؟
1: يعني أنا متفائل. أنا متفائل، لكن بديش أعطيك وقت، لكن يعني إن شاء الله إن شاء الله فصل الشتاء بإذن الله رح تكون أمور طيبة إن شاء الله.
0: وهذا بيلبي الحاجة المطلقة ولا بيلبي جزء من الحاجة؟
1: يعني احنا مدينه الخليل مدينه كبيره، مدينه تجاريه صناعيه، النمو على الطلب على الكهرباء عندنا نمو متسارع على الطلب على الكهرباء. هلا احنا ال 30 ميجا اللي تعاقدنا مع الشركه الفلسطينيه بيغطوا احتياج الخليل 3 سنوات تقريبا او 4 سنوات. هلا احنا بنطلع كمان لل 10 سنوات اللي بعد 4 سنوات اللي حلينا اللي راح نحل مشكلتها. عملية هناك طبعا احنا في كهرباء الخليل نعمل عملية تطوير مستمر للشبكة لتجاوب الارتفاع الطلب على الكهرباء السنوي. طبعا طبيعة الأحمال تتغير، اليوم كل اتجاه صار نحو استخدام الكهرباء، التكييف صار على الكهرباء، المضخات، المصانع وشحن المركبات كمان صارت على الكهرباء، فالطلب كبير على خدمة الكهرباء. احنا في كهرباء الخليل يعني بنعمل تطوير الشبكة لحتى تسبق الشبكة الطلب بدل من انه ننتظر حدوث الاختناقات مستقبلا.
0: نعم. يعني بثلاث سنين حتكون الكهرباء واصلة والوضع آمن، لكن بعد الثلاث سنين او خلنا نقول نبحث من الان عن
1: احنا ان شاء الله الربط الحالي اللي بيتم بحل مشكلة الخليل 3 أو 4 سنوات قادمة، لكن احنا من اليوم بنفكر قاعدين للمرحلة ما بعد 4 سنوات هاي.
0: شو بنفكر؟ شو في اشي مقترح؟
1: احنا حاليا يعني مثلا احد الحلول، انا اتفاقيتي مع الشركه الفلسطينيه 30 ميجا، لكن الخطوط اللي انبنت بتحمل 40 او 50 ميجا، فممكن نوسع الاتفاقيه مستقبلا تعطينا كمان 10 و20 ميجا اضافيات. ايضا الاتصالات جاريه مع الشركه القطريه لتزويد مدينه الخليل بقدرات اضافيه، يعني ما سكرناش الباب مع الشركه القطريه. ايضا في هناك مشروع استراتيجي هام لمدينه الخليل يجري العمل عليه ما بين كهرباء الخليل، سلطة الطاقة والشركة الفلسطينية في الكهرباء، وهو إنشاء محطة بقدرة 200 ميجا في منطقة الخليل، ممكن منطقة الفحص أو منطقة الإس.
0: حلو.
1: طبعا في هناك قطع أراضي تم يجري التوافق عليها ما بينه وما بين سلطة الطاقة والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء. هذا المشروع سيتم إنشاء محطة 200 ميجا لتغذي كل محافظة الخليل. طبعا السبيل الأكبر بهذه المحطة هتكون كهرباء الخليل.
0: وعليه يعني ممكن القول بأنه الآن الملف الكهربائي بينشغل عليه، قديش المعيقات المالية لليوم لتنفيذ هذا النوع من المشاريع التطويرية؟ والجانب الإسرائيلي هل حدا يعني أو خلنا نقول بشجع للاعتماد على الربط المنظم ولا كمان في ورقة سياسية بهالقصة هاي صراحة؟
1: يعني أول شيء بدي أحكي أنا في الشق المالي. موضوع الشق المالي طبعا مشاريع تطوير الكهرباء مشاريع مكلفة. إحنا في كهرباء الخليل حضرنا خطة استراتيجية سميناها كهرباء الخليل أو خطة كهرباء استراتيجية كهرباء الخليل 2026 ل 2030، هي خطة خمسية لكهرباء الخليل لحتى تحدد مسارنا في الخمس سنوات القادمة، تشمل جميع مشاريع كهرباء الخليل وجميع احتياج كهرباء الخليل للسنوات القادمة. يعني كلفة هاي المشاريع 250 مليون شيكل في الخمس سنوات، يعني معدل 50 مليون شيكل سنوي، وهو فوق القدرة المالية لكهرباء الخليل في الوقت الحالي. يعني احنا بدنا نحاول ننفذ المشاكل اللي صدرنا نحاول نبحث عن تمويل للمشاريع الأخرى.
0: هذا اللي بنتمنى. أتفضل. تفضل.
1: إن شاء الله. هذا بخصوص الشق المالي. طبعا مشاريع الكهرباء مشاريع مكلفة جدا، لكن يجب القيام بها من أجل استدامة التيار الكهربائي.
0: نعم. الموضوع يعني أكثر مالي ولا الشق، يعني مثلا موضوع المية، موضوع كذا، يعني في بعض الخدمات هي صح خدمات ولكن موضوعها سياسي. قديش الكهرباء كمان احنا كمواطنين نعرف انه فيها شق سياسي ولا فقط مالي؟
1: لا مش شق مالي كمان، يعني نعم. الكهرباء تتأثر بجميع عناصر البيئة المحيطة.
0: نعم.
1: هلا لا شك انه بلادنا غير مستقرة سياسيا واقتصاديا، كله بينعكس على البيئة الداخلية لكهرباء الخليل. هلا بعطيك مثال.
0: تفضل.
1: حاليا احنا طبعا مدينة الخليل اتش 1 اتش 2 في مناطق سي، في مناطق محيطة. احنا سابقا كنا نعمل بحرية في كامل مناطق الخليل. اليوم احنا عم بنواجه قيود من الجانب الاسرائيلي بخصوص العمل في مناطق سي. اليوم خبرونا رسميا عدة مرات بدك تعمل في مناطق سي لازم نحصل على موافقة مسبقة من الإدارة المدنية.
0: كمان
1: طبعا هذا الحكي سابقا ما صح. وسبق في شهر 3 اشتغلنا في منطقة سي في حلحول، تم مصادرة آليات كهرباء الخليل وحجز موظفينا. فاليوم نتعرض لضغوط. كمان في هناك مشكلة كبيرة انه انا المناطق اللي بغذيها خارج حدود مدينة الخليل مثلا بغذي مناطق بعد خط الالتفافي. هلا اذا بدقت على خط الالتفافي كواب الكهرباء بدي موافقات وممكن نحتاج.
0: يعني اسرائيل تحظر عملكم دون اخذ الاذن والتراخيص اللازمه من الاداره المدنيه.
1: صار يفرضوا علينا تراخيص او موافقات في مناطق سي، هي سابقا ما كنا نحصل عليها.
0: سابقا وقتيش يعني؟
1: يعني بقصد قبل الحرب مثلا.
0: اوكي تمام.
1: قبل الحرب.
0: فهمتك. لانه هذا بتفسر سياسيا من انه يعني لما الاسرائيليين يطلبوا تراخيص لعمل شركات الكهرباء في مناطق سي، هذا جانب شق خدماتي مدني له اعتبارات سياسية خلنا نقول.
1: يعني كمان راح تتفاجأ قبل عدة اشهر تم وضع بلاغ بالازالة على احد ابراج كهرباء الخليل موجود منطقة بيت عنون ومنطقة تقريبا.
0: نعم.
1: وضعوا لنا قرار بالإزالة بذات البرج انه وضع بغير بدون إذنهم،
0: بدون موافقتهم، وبالتالي شيلوه.
1: صحيح.
0: فبدكوا التراخيص. هذا مهم. آخر موضوع، موضوع التعديات، وخصوصا انه بالفترة الأخيرة يعني عرفنا عن حملة يعني خلنا نقول تنظيم وضبط لموضوع التعديات، خفت قلت زادت كثرت، كيف وين إشكالياتكم فيها؟
1: يعني موضوع التعديات هو موضوع قديم حديث، لكن احنا اليوم بنشتغل بمتابعة جدية وحثيثة لموضوع التعديات. موضوع التعديات هو ليس فقط نزيف مالي.
0: نعم.
1: يعني صح المال مهم جدا، يعني احنا عندنا الفاقد سنويا 20% تقريبا 60 مليون شيكل، من 60 مليون شيكل ممكن يكون 40 مليون تعديات او سرقات. هلا القضية هذول الأربعين مليون شيكل أنا دفعتهم للإسرائيليين وما استفدت منهم، سرقوا مني. هلأ القضية الأخرى والأهم من موضوع الشق المالي، طبعا أحد أهم أسباب انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء الناس عن نقص القدرة هو موضوع السرقات. يعني كمية السرقات في فصل الشتاء كمية كبيرة، لو ما في سرقات كانت عندنا فصل الشتاء كان ممكن ما وصلنا مرحلة قطع التيار الكهربائي. يعني طاقة عمالها تيجي طاقة بكي طاقة وتسرق مني ما بستفيد منها، ما بستفيد
0: للأسف.
1: ما بستفيد منها.
0: للأسف الشديد.
1: أيضا كمان نقطة، موضوع التعديات بيسرع تلف المعدات والشبكات والمحولات. يعني المحول مثلا بيحمل عدد الشبكات معين، لما يكون مربوط عليه عدد كبير من التعديات أصبح فوق قدرة المحول، بيؤدي إلى تلف المحول أو الشبكة الكهربائية.
0: صحيح.
1: موضوع التعديات احنا اليوم ماخذين بعين الاعتبار واحد اهم اولويات كهرباء الخليل وبنشتغل فيها بشكل منظم، وحاليا تم التعاون مع الاجهزه الامنيه ومع القضاء ومع النيابه بتحويل ملفات العابثين بالتيار الكهربائي للنيابه وللقضاء.
0: ان شاء الله خير. شكرا لحضرتك وجودك معنا وهي التفسيرات وهي الاجابات والتساؤلات. سيد حازم نتشي مدير عام كهرباء الخليل، ان شاء الله حيكون شتاء امن او شتاء بكهرباء هذا العام والعام اللي بعده واللي بعده، لكن قاعد بينشغل على شيء استراتيجي لقدام، لانه فقط 3 سنين والبلد قاعد بتكبر والاحتياجات بتزيد وبتزيد والدنيا ماشية والتوسعات والحاجات والاستهلاك قاعد بزيد. فهذا الكلام مهم، لكن المؤسف دائما بأنه لا حرية في عملنا، في عمل البلد ومنظومتها الخدماتية وغيره وغيراته في ظل الاحتلال، بمعنى أنه عمود كهرباء بدهم يحطوه اليوم في منطقة سي بدهم تصريح من الإدارة المدنية.
2: والمجد معمرها
0: وبقول لك شو، المجد معمرها والعز مزنرها. والله ما نعرف عن أي مجد وعن أي عز بغنوا هدول. أيوة امبارح يعني خلي حكي خفيف، شفت مكتب لوزير الجدار والاستيطان، مقاومة الجدار والاستيطان، احكي بدون زعل ولا مع زعل؟ احكي على مسؤوليتك. هلا بقول لك يا استاذ حسين، هاي مكاتب وديكورات وكراسي وبرستيج للوزارات المختلفة والمديريات المختلفة، يعني اليوم بيهتموا في مكتب الوزير وفي مكتب المدير أكتر من الميدان بمليون مرة. هذا مش مكتب حدا ضد الجدار والاستيطان، ولا مكتب وزير تمكين ولا وزير كذا ولا لا، هذا مكتب نائب الإمبراطور، هذا مكتب وزير السعادة، هذا مكتب وزير الرفاهية والدلال، هذا مكتب وزير الأمن السبراني للدول الشقيقة، مكتب وزير الفضاء. سوكم على الحكي الفاضي، مع المحبة والاحترام يعني للجميع، يعني أنا عشان أحكيها بصراحة، بس أنت لما بتطلع على هذا مش يعني وزير النفط مثلا، وزير النفط يعني كذا، أما وزير تنمية اجتماعية يكون مكتبه بطعم 20 عيلة، الكهرباء اللي فيه، السبوتات اللي فيه، تكون القعدات الفخمة والفخفخة والمش عارف إيش، فأنت بتطلع يعني مش راكبة في الهوية البصرية، مش راكبة. هلأ مش يكون قاعد عجل كوشوك يعني، عشان كمان إحنا نكون موضوعيين ومنطقيين، بس على الأقل نتطلع نشوف مثلا بالدنيا اللي زينا، المناطق اللي بتشبهنا. يعني أنا ما شفتش مثلا مسؤول مثلا في دولة ما من الدول مش العربية، عشان أكون صادق يعني، في الصين مثلا على رأي سجادة صغيرة مع كرسيين وكل سنة وتسالم خلصت. ازرع يا اخوي ازرع. طيب في اخوي ابو كويدر طرح معنا يوم الخميس موضوع الخبز، انه سعر الخبز ليش ما ينزل طالما الطحين نزل، ناس بيبيعوه بخمسة وناس بيبيعوه ثلاثة بعشرة. فاحنا تواصلنا مع حماية المستهلك، قالولنا بكرة بنحكي بالموضوع باجتماع قاعدين، ولا بتنفتح نفسهم ولا نفسنا ولا نهمس هذا. بدنا نحكي هلا بعد هذا بإشي نطلع من المود كله، لطلعكم من كل المود، سوقوا هذا بلاش سمات بدن خلاص، نلعب كرة قدم بعد الفاصل، يلا

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم جميعا متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. يعني مرة اقتصاد، مرة سياسة، مرة كذا، بنحكي كمان شوية رياضة، وخصوصا مع انطلاق الدوري الفلسطيني لكرة القدم وعودة العجلة الرياضية للدوران بعد توقفها لأكثر من 3 سنوات، استعدادات المحلية للفرق في البطولات وكيف تقييمها. طبعا أنا في البداية بديش أحكي هيك، بديش أحكي عن وين البطولات وعن كذا وهيك، عن الحاجة للعودة من عدمها، عن المعنويات، وهل هناك مثلا أهمية وضرورة، وكيف تقرأ من الرياضيين المخضرمين وأصحاب القلم الموثوق في الرياضة الفلسطينية مثلا عودة الدوري. يعني هل هو هذا اللي بدنا إياه؟ يعني هل إنه كان في حاجة لعودة الدوري ولا ما كانش؟ ونعرفها بمنطقها من أصحاب الشأن بهذا الموضوع، الأستاذ فايز نصار المحلل الرياضي والمختص في الشأن الرياضي حقيقة، وهو أيضا كاتب مقال ومحلل رياضي في صحيفة القدس. أستاذ فايز صباح الخير. يا أستاذ فايز السلام عليكم، صباح الخير.
1: لا لا طبعا خير، اذا كان الصوت واضح صباحك وتحياتي الى كل
0: يعني بلش

0: ظروف شعبنا وردية، احنا تعودنا ان نعيش هذه الظروف، وبالتالي ان يشارك هذا الكم الكبير من الاندية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات في لبنان. لبنان هو عنوان لجوءنا، عنوان اللاجئين، يعني مخيم عين الحلوة. فاذا بطولة 1000 شهيد، وانا اكاد اجزم انه العدد اكثر، لسه في شهداء رياضيين تحت الانقاض، والعدد يشمل رياضي كرة القدم، الحركة الشبابية والحركة الكشفية كذلك. وبالتالي بعد 1000 يوم من الحرب، أكثر من 1000 شهيد. قال لي زميلي مازحا أمس بطولة 1000 شهيد وبطولة 1000 هدف. جاء زخ الأهداف غزيرا أمس وأول أمس، لأن هناك فوارق كبيرة بين الأندية. لماذا؟ لأن الاتحاد ما حب يحرم أي نادي من المشاركة، ترك مشاركة مفتوحة للجميع دون حساب الفوارق. فالأندية أرادت أن تشارك ولا تحبطها النتائج العريضة. أنا سمعت تعليقات أندية خسرت 10 و14 ويقولون لن تحبطنا هذه النتيجة، بل ستستخلص من العبر حتى نعد نفسنا أحسن.
1: تمام. طيب أستاذ فايز، أنا عشان هيك خلنا نكون نبلش الحوار بي، وأنا كنت قاصد أنه أسأل هذا السؤال حتى نعمل مقدمة، يعني نحط السجادة للحديث. شو هو هذا الدوري؟ شو هو هذا يعني شو هذا غير إشي له علاقة بالمحترفين، له علاقة بالكذا؟ هذا دوري عام لكل الأندية والفرق الفلسطينية، ولا تحضير، ولا إيش هو هذا؟ أنا عشان نخدها من بدايتها. نعم
0: أخ عادل،
1: تفضل.
0: من يريد أن يقارن هذا الدوري دوري المحترفين أو دوري الدرجة الممتازة في غزة قبل اندلاع هذه الحرب المسعورة،
1: نعم،
0: يكون غير موفق.
1: تمام.
0: لا يمكن لنا أن نقارن هذا الدوري بالدوري الأردني.
1: لا أنا ما يعني
0: هي محاولة تنشيطية، هي محاولة تنشيطية أولا وأخيرا. تريد يعني تريد أستنفر الهمم، وما شاء الله الرياضيين لبوا النداء، الجماهير لبت النداء. ما يجى واحد يقول لك والله في حاجز، بقدرش اطلع على الخليل، ولا بقدرش ادخل على دوره، ولا بقدرش اروح على جنين، ولا كذا. الحمد لله العدد. هلا طبيعه هذا الدوري بالنسبه لانديه الضفه الغربيه، هي كانت قرعه مفتوحه لجميع الانديه التي ارادت المشاركه بغض النظر عن درجاتها.
1: تمام، حلو.
0: بغض النظر عن درجاتها طبعا. تمام. مع توجيه الفرق صاحبه الدرجات العليا على المجموعات. وبالتالي المرحلة الأولى وربما الثانية ستكون على مستوى الإقليمي، شمال الضفة عند اتحاد، إحنا في شمال الضفة اتحاد فرعي، ووسط الضفة عند اتحاد فرعي، وجنوب الضفة الخليل وبيتلحم عندنا كمان اتحاد فرعي.
1: تمام.
0: أندية غزة ما في ملاعب في غزة، ماذا نعمل؟ نحط يعني نبدأ نضرب الأخماس في الأساس ونقول ضيعنا اللبن وكذا، ونبدأ بصف اللعنات وكذا؟ لا، أعتقد الإيجابية التي عكسها أهلنا الرياضيين في غزة تستحق عندما نتكلم عنهم أن نقف، لأنه بصراحة تحدوا كل الظروف ويريدون. وبما أنه فيش ملاعب، فالبطولة في غزة هي بطولة خماسية، يعني على ملاعب خماسية، على ما تبقى من ملاعب. يعني ربما لم يستطع أن يصل إليها وحش الجو الإسرائيلي. أعتقد هذا. بالنسبة للبنان، هناك فرق فلسطينية في لبنان طبعا عملوا لهم قرعة ويجرون مباريات، ومع الأسف ملاعبهم ليست كملاعبنا، يعني ملعب في مخيم هو ملعب ترابي. المهم أن تبدأ، والشهية تأتي أثناء الأكل كما يقول الفرنسي.
1: كيف لقيتوا الأداء الرياضي في هالثلاث سنين؟ حدا راح حدا إجا، كيف لقيتوا التعطش الجمهور، تعطش اللاعبين، الفرق كذا إلى آخره؟ يعني هاي شدشدة، خلنا نقول، أو بداية شدشدة للوضع الرياضي من أول وجديد.
0: ملف المالي ملف مهم، ما في مصاري، ما في مصاري. يعني احنا اذا بدنا مصاري نعطي المعلمين والاجهزه الامنيه، نعطي الموظفين وزارات، ولكن في شيء قليل، وهذا القليل يغني عن الكثير. بالنسبه للامور الماليه
1: صح،
0: عفوا اخي عادل، بالنسبه للامور الماليه، ولت ايام إنه لاعب يأخذ في السنة 400,000 شيكل. لا لا هذا خلاص. لن نعود إليه.
1: اليوم 400 شيكل، مش 400,000، 400 شيكل.
0: يعني هذه مشكلة. المشكلة الفنية كمان، إنه اللاعبين ما كانوا يتدربوا، اللاعبين كانوا اللي لقى شغل كان في الورشة، وبالتالي راجع بعد 3 سنين، يعني يدوب بدك تصبر عليه شوية. والأهم بأن النجوم، خيرة النجوم، غادروا الوطن، هم محترفون في ليبيا، في مصر، في الأردن، في خطر.

0: بالتالي لا تبحث عن المساواة، ابحث عن أن القطار الآن بدأ، مشوار القطار بدأ لهذه البطولة، وإن شاء الله تكون هذه البطولة تنشيطية، وإن شاء الله في الموسم القادم نكون جاهزين للعودة لبطولاتنا بتنظيمها وبشكلها الذي كان قبل هذه الحرب.
1: لو قيل لك أستاذ فايز يعني مع هذه البداية والانطلاقة أين تتجه الأنظار، وعرفنا أنه شباب الخليل يعني في المقدمة، وين أكثر وين نقاط القوة؟ نعم
0: أخ عادل، لو تفتح جريدة القدس كانت أمامك، أنا اليوم مقالي بعنوان بداية مشجعة.
1: عظيم،
0: بداية عظيم. مشجعة تمام. بداية مشجعة ما فيها، يعني اسمع إحنا في فترة من الفترات ما كنا نعمل أعراس، ما كنا نعمل البركات، ما كنا نعمل ولا حسب، ولكن عدنا تدريجيا إلى الأفراح، وبما أنه عدنا إحنا للأفراح الآن نحن نستطيع أن نعود للحركة الرياضية، وهذه الحياة يجب أن تستمر. وكما قال القائد راحل ياسر هذا شعبنا ويحمل إخوان.
1: الصوت يا شباب، الصوت الصوت
0: أنا
1: ما أنا ولا أنا سمعتك والله من لما قلت شعب القائد ما طلعش الصوت بالمرة.
0: الآن سامعك.
1: نعم تفضل. نعم. نعم
0: كلام
1: نعم.
0: أبو عمار نكرر دائما في كل أزمة نلقاها
1: ولك
0: إذا نبحث عن أسباب
1: لا لا مش سامعك أنا ما الشباب يعني إحنا كمان برضو بدنا نسمع الأستاذ فايز، أنا يعني حدا بحترمه وبحب إنه أسمعه، لما بدأ أسمعه بشكل واضح، مش أجمع كلمات في المقابل. هذا هون البداية المشجعة، هاي مقالة كتبها الأستاذ فايز نصار في المرمى جريدة القدس، على بكون رغم فوارق الدرجات كان التنافس كبير في معظم المباريات، وكان المستوى مقبول في كثير من المواجهات، لأنه كل الأندية في لهم شرف، لأنه غياب التنافسية جعل معظم الأندية حظا. نعود أستاذ فايز، إذا زبط الإشي أستاذ فايز.
0: نعم أنا أخ عادل، أنا أريد
1: تفضل.
0: أريد أن ألخص الحديث.
1: يا ريت الصوت مش مساعدنا.
0: أنت فلسطيني وأنت فلسطيني حق وحقيق، أنت لا تبحث عن أعذار، أنت قادر على أنك يعني هذول العمال اللي بروح يشتغلوا يجدون ألف وسيلة ووسيلة للوصول إلى أماكن عملهم. اللاعبين كمان سيصلون إلى الملاعب بكل صعوبة، وسنتحمل، إحنا تحملنا عذاب الاحتلال كثيرا، وإحنا قادرين أن نتحمل، لأنه تحملنا ما لا نهاية له، لأنه إحنا قدرنا أن نكون حراس لهذا الوطن، حراس لهذه البلد، حراس لهذه المقدسات الإسلامية والمسيحية. وبالتالي الحركة الرياضية هي العينة المناسبة التي يعني تكون الاختبار الحقيقي لإرادة شعبنا.
1: أشكرك جزيل الشكر، ونتمنى التوفيق لكل الأندية والفرق، هيك على الأقل يمارسوا الرياضة، على الأقل نعتبرها يعني ممارسة للرياضة، وعودة وتشجيع وتحفيز للجيل الرياضي، وأنه هذا جانب من جوانب الحياة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وكل الشعوب بالمناسبة. للمشاركة 22-16-240-22-16-241-02 مقدمة اتصال. هلأ إنه الناس يختلفوا أو يتفقوا على الموضوع هاي قصة تانية، يعني إحنا بطبيعة الحال بناخد إنه البعض بقول لك إحنا في إيش والرياضيين في إيش، بقول لك إنه في أولويات تانية. هلأ في كل الأحوال رح نسمع رأي وفكرة، وحدا عنده تقدير موقف تاني، وحدا عنده تقدير موقف ثالث وكذا وإلى آخره، فهي مباحة. ألو أهلا وسهلا، يا مرحب يا هلا، تمام خير يسعدك.
2: بحكي معك ناصر أبو رموز من خلف سدة الفحص.
1: هلا أخوي ناصر حبيبي، يا مرحب فيك.
2: والله يا أبو أحمد أنا في شغلة بلدخلية.
1: تحت أمرك.
2: في عنا إحنا من عينة من منطقة من الزيت المحروق.
1: الزيت المحروق.
2: هي الروائح الكريهة اللي تسبب أمراض لأولادنا ولا شيوخنا ولا كذا. ورفعنا هذا الموضوع للبلدية.
1: نعم.
2: والبلدية ما أثرت رفعت للمحافظة، لكن التقصير هي من المحافظة نفسها.
1: نعم.
2: طب إحنا يعني في المنطقة الجنوبية مسكر علينا من 6 بوابات، والواحد بده يطلع يقعد على البلكون يشرب كاسة شاي أو كاسة قهوة محروم من الإعادة، ولا إحنا مكتوب علينا إنه نتنقل الهواء اللي نتنفسه صار علينا ممنوع.
1: الله شكله هيك، احنا كنا في البلاد ديك كل واحد عنده مشكلة. هلا انتو بتعانوا من حرك يعني ولا شيء؟ شو انبعاث الروائح هاي
2: عشان بتتكرر بتسوي تلوث في البيئة وبتصير الريحة يعني اتحداك تقدر تطلع برا تشم الروائح، اتحداك. هذا الحكي صرنا نعاني منه يوم يوم، رفعنا كتب للمحافظ، رفعنا كتب للبلدية، ورفعنا.
1: شو الاجابات كانت؟ شو بيقولوا لكم يعني؟
2: البلدية بتقول لك احنا وصلنا للمحافظة وفي اجتماع بده يتم مع المحافظ، وانه هذه المنطقة خارج عن سيطرة السلطة.
1: صحيح.
2: وهي مناطق فيه، ولكن يا ابو احمد في شغلات يعني بتتاخذ في عين الاعتبار. انت بتحكي عن حوالي 50,000 بني ادم مهدد انه يصيبه امراض، حياة المواطنين مهمة، وانت بس تقول لي انه فيش تنسيق وان هذه اللي خارج عن سيطرة الاحتلال. احنا فاهمين هذا الموضوع، ولكن في ناس كانت مطلوبة من المنطقة الجنوبية يمكن أن تخطوها خطوة، ولا أنا غلطان يعني، ولا يعني في تقصير في الموضوع، ولا إحنا يعني أولادنا غير عن أولادهم.
1: نعم.
2: ولا حياة أولادهم أبدأ من حياة أولادنا، ولا هم بيختلفوا عنا، ولا إحنا من كوكب تاني جايين، ولا عشان إحنا في المنطقة الجنوبية فيش حدا سائل عنا.
1: طب ما إجاش
2: كل يوم من عاني من الجيش، وكل يوم بنقطع صدقت وبننصب وكذا وكذا، قال ما فيها الهواء نطلع نتشم الهواء نسكر الشبابيك. حتى كمان صاروا يعني في الصرف الصحي صاروا يديروا زيوت الصرف الصحي يعني بعيد عنك في الحمام تطلع الريحة
1: كمان.
2: والله
1: يعني طوال. اللي بتوصلوش الريحة بالحرك يعني بتوصلوا من الله يعزك.
2: والله
1: من
2: يا ابو احمد حتى يعني في ناس كمان عندها مرض سرطان عندنا في المنطقة، يعني الموضوع زاد عن حد.
1: طيب ما فيش يعني انا بعرف كمان الصوت. شوف عشان احنا يعني نحدد الحديث، انه بعرف انا البعد القبلي البعد العشائري المونة الناس
2: ابو احمد
1: مش عارف ليش انا اليوم تاركها هيك على البركة. الصوت ليش بيقطع كتير منيح؟ قديش البعد طلع احنا عشان انا لا يعني لا دفاعا ولا بقدر ما هو توضيح للقصة، انه زي زمان انه او على الاقل يكون في حركة زي زمان، اليوم ما فيش يعني. اليوم المنطقة كلها خاشة بموضوع سيب، وكلك عمود كهرباء ممنوع يحطوه قبل ما يستأذنوا وكذا. الفيلم السياسي كثير كبير حوالينا وعندنا وكذا.
2: ابو احمد بس بدي احكي لك شغلة واحدة، الأشخاص اللي بيعملوا هذه الحركة هم 5-6 أشخاص ومعروفين.
1: طيب
2: معروفين.
1: سؤالي معروفين. لنفترض الجانب السيادي في هذا الموضوع السلطة.
0: والله يا أحمد إنه صوتك الأفضل
1: يا زلمة، ما أنا شو أسوي؟ أنا شو أعمل؟ يعني أنا بحكي عادي. هلا أنت الاتصال من عندك بيكون من عندك اليوم، شكلها الشبكة واقعة ولا الدنيا واقعة ولا مش عارف شو. ناصر يا حبيبي، أنا سؤالي ألا يوجد بعد عشائري في الموضوع؟ وإحنا بنعرف إنه يعني وخصوصا مثلا زي خربة زي مناطق تانية إنه هي بتكون عيلتين ثلاثة، يعني هم أولاد بلد واحدة أولاد منطقة واحدة، ما بيكون في تواصل بهذا الإشي، ما في. وأنا بحكي
2: سعد أبو أحمد. والله يا أبو أحمد أكثر من 1000 توقيع لمينا من أهل المنطقة ورفعنا للجهات المختصة.
1: انسى الجهات المختصة، الجهات المختصة بدهاش تشتغل. الجهات المش مختصة اللي هي اليوم هي المختصة، الجهات المختصة اليوم دكانة مش فاتحين، سرير برداية مستشفى مش حاطين، انساك منهم. الجهات المش مختصة اليوم مش المختصين اللي قاعدين بيشتغلوا. هل في جهد عشائري شعبي من الناس البني أدمين مع بعض بمونوا على بعض؟
2: لا فيش حدا بمنع حدا،
1: فيش حدا بمنع حدا، ما لفتان
2: عدو العشان بيلحقوا مصاري وبيسووا مصاري من هذه الشغلة عشان تكون عيارتية. مش ألا هي بيسووا مصاري، ولكن انت بدك تسوي مصاري
1: كثير بيسووا مصاري
2: المصنع انه ما يضر في البيئة والناس اللي حواليك.
1: هذا يعني للأسف الشديد يعني هاي بكل حدا هون انه واصل الريحه لمفرق الصاحب اخوي جلال ابو سنينه، لمفرق الصاحب
2: بتصل الريحه بتصل حاره ابو سنينه وبتصل جبل جوهر وبتصل المنطقه، يعني الريحه ما بس مش لك اياها.
1: يعني أنا بقول في حال أنه لابد من أنه يكون هذا الموضوع ياريت يتم البحث تكنولوجيا أو آليا أو كذا لتقليل الأخطار، لمنع الأخطار المترتبة على هاي عمليات الحرق، وأنه يكون في تحرك لضبط الموضوع بما لا ضرر ولا ضرار، يعني لا حد يضر الناس ولا ينضر هو، والناس يعني تكون قاصد باب الله وبدها تسترزق، والكل قاصد باب ربنا وبده يسترزق.
2: يا عمي أنت أقصد باب الله بس مش على صحته وصحته ليه
1: بالضبط. هلأ هذا اللي أنا بقصده، أنه إحنا في النهاية ما يكون في ضرر ولا ضرار بالمجمل. خلينا يعني هذا الموضوع إن نسأل فيه ونستفسر وين وصل، كيف ممكن ترتيبه، كيف ممكن تنظر على رأس. حاضر، ربنا يسلمك ويسعدك. تحيات يا أخوي ناصر. يعني في كثير إشكاليات، مثلا كان قبل اللي هي حرق الخردة، ونعمل أكثر من اجتماع في منطقة إذنة مثلا، إن في تركوميا في برضو حرق بصير مرات معظم المناطق. يعني الناس اليوم تشتغل في أي شيء. طبعا بدي أحكي كمان شغلة، مثلا بعض المصانع اليوم في مجتمعنا، يعني صح كانت مبنية بعيد بس السكان وصلوا سكنوا حواليها وما كانش حتى بعيد، اليوم خش في بعضها. يعني ممكن أنت تكون معدي في شارع تلاقي مصنع، جنب المصنع في محددة، جنب المحددة في صالون نسوان، جنب صالون النسوان في بعيد عنكو هاد زريبة غنم، جنبهم لقدام في محل ورد، لقدام في مطعم، بعد المطعم مزبلة، بعد المزبلة هيك التركيبة في البلد للأسف الشديد. ولا حدا برد على حدا، ولا حدا قادر ينظم الموضوع، ولا حدا قادر يضبط الحالة. كان في محاولات من بعض البلديات قوبلت برفض شديد وقوبلت بفلتج يعني هيك، وبالتالي أنت بتكون ماشي. ولكن يعني هذا موجود، هذا اليوم موجود عندنا في مجتمعنا، موجود انه هذا اللي بصير. بيقولوا انه مثلا احنا لو حدا مثلا ساكن في منطقة وفي عنده حدا عامل جايب غنم وجاج وكذا وبتأذي السكان وهيك، بروح للصحة، الصحة بتيجي بيخسر جاره، بصيروا يتكاتلوا مع بعض، بروح هذا على هي هيك خاشة في بعضها الدنيا كلها. فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني ما حدا يأذي حدا قديش بتقدر وخلاص. ما حدا بمون على حدا، قال لك كلام واضح، انت بتمون علي باللي انا بدي اياه، وانا بمون عليك باللي انت بدك اياه، وبدها قاعدة. على اخوي عاكف، يسعد صباح. والله استاذ حسين كل الحب، فانه نقول والله انه مثلا هاي المنطقة ممنوع ينعمل فيها الدكاكين، هاي منطقة فيلل، هاي منطقة مثلا سوق خضرة، هذا منطقة سوق ملابس، هذا منطقة سوق، لا هذا محددة، هذا منطقة هيك، هي هيك جاي التركيبة في بعضها.

والله ما بعرف والله ما تواصلش معي. هو قال انه الو بعث له. طيب في تقرير بخوف كثير بالمناسبة, وهو مش بخوف, هو احنا شايفينه. بقول لك طلاب العلم اليوم في ادنى مستوى لهم. ايش بس عندنا يا مؤنس؟ في كل اقطار المعمورة. حلوة اقطار المعمورة. في كل اقطار المعمورة مستوى الطلاب مش ضابط. ليش مستوى الطلاب مش ضابط؟ لانه الشاشات هي السبب. ليش الشاشات هي السبب؟ لانه بضلوا سهرانين عليها. ليش بضلوا سهرانين عليها؟ لانه ما فعلت. ليش؟ لانه فعلت, لانه مثلا انا اذا بدي اسكت الولد بعطيه التليفون. ليش بعطيه التليفون؟ عشان يحل عني. ليش يحل عني؟ عشان بكرخاني. ليش؟ عشان اخذ راي, عشان اقعد, عشان اعمل, عشان نتائج تقييم عالمي تراجع أظهرت تراجع مستوى التلاميذ التعليمية في القراءة والرياضيات والعلوم إلى أدنى مستوى. فلست عقولهم يعني, خلص تعبت كلها تكنولوجيا تليفونية. خلص إلى اللقاء انتهى البرنامج.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش لو كان سكت العشاء خطر أنا في الخطر.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا ما تروح شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونصر على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرت الوجع كلمة، وفي الحلم بثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة. لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. تعال بنا نرى ذلك معا عبر تأملاتنا في فقرة جديدة من سفر اللاويين.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في هذا الجزء من بثنا برنامج كنوز الحكمة. كان العصفور مربوطا بالحبل، ولكنه كان أكثر حرية من عصفور مسجون في القفص. كان الأول يرفرف ويطير إلى أعلى وإلى أسفل، أما الثاني فلا يتحرك. وهكذا يظن الإنسان الذي خلص من نير الخطية وفي نفس الوقت أسير لعادة واحدة، إنه في حرية الروح، فيفتخر بأنه خارج القفص مع أنه مربوط بحبل. إن الشخص الذي كسرت قيوده ما عدا حلقة واحدة تمسكه ما زال سجينا، ولهذا تصبح صلاته العاقلة: يا رب، لا تسمح بأن الخطية تسود علي، وإلا فإن الخطية الواحدة ستقتل روحانية القلب كما تقتل الجسد جرعة واحدة من السم. أو كالمسافر في الصحراء، لا داعي أن تلدغه مجموعة ضخمة من الحيات لتقتله، يكفيه ثعبان واحد. إن الخطية الواحدة كعود الكبريت، تقدر أن تشعل نار الجحيم داخل النفس. ولهذا يجب على كل من استعبده كأس الخمر أو شهوة الجسد أو الجشع أو الطمع أن يسأل نفسه: كيف تحررت وهذه أو بعض هذه عالقة بي؟ أو المتكبرون الذين يحتقرون غيرهم: كيف يكونون أحرارا أمام الله والكبرياء يستعبدهم؟

صديقي، ربما تكون قد عرفت المسيح لسنوات ولكنك ملوث بخطية الكبرياء والحسد والغضب والنجاسة، فإن أعطيتها إلى ذاك الذي حمل خطايا العالم على الصليب فإنه يهمس لك ثانية تلك الكلمات التي دوى بها في سالف من الزمن على الجلجثة: قد أكمل. وعند ذاك يتطهر قلبك كالثلج.

أحيانا ننحرف عن طريق القداسة وخطوة واحدة، وإذا بنا خارج الطريق وفي الظلام، وينجم هذا عن قصور في طاعتنا لله أو عن ضعف لنسمح له أن يعمل عمله فينا. وينتصب إبليس على قارعة الطريق لينادينا، ولكنه لا يقدر أن يلمسنا، ولكننا نستطيع أن نخضع له إذا أردنا. وهذه هي أول خطوة في الخطية، وتجدنا بعد ذلك نصلب رقابنا حتى ضد الله نفسه، وهكذا تتلوث كأسنا ولا تعود تمتلئ وتفيض. وهنا علي أن أزحف ثانية على يدي وركبتي وأعود إلى المسيح ثانية ليطهرني بدمه الثمين. فأرى السيد في انتظاري مستعدا ليملأ كأسي مرة ثانية، وستجده يا أخي بانتظارك مهما كان المكان الذي تركته فيه، وستجد الدم متهيئا لتطهيرك. وهذا هو سر الطريق العظيم، أن تعرف كيف تعالج الخطية متى داهمتك، وأن تأخذ دائما الخطية للصليب وتعترف لله بها وتعتبرها قد زالت بواسطة دم المسيح الثمين.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الدراسة الجديدة في سفر اللاويين.
1: أهلا ومرحبا بكم أحبة مشواري في لقائنا الجديد من كنوز الحكمة. أتطلع أن نقضي معا وقتا هادفا برفقة أحدنا الآخر. انتهينا المرة الماضية من الحديث عن تكريس الكهنة، وذلك بختامنا الإصحاح التاسع من سفر اللاويين. بعد ذبيحة الخطية أتت مراسم ذبيحة المحرقة، لأنه من المستحيل أن نفهم كمالات المسيح واستحقاقاته إلا بعد أن تحل مسألة الخطية بطريقة ترضي الله. لا يمكنك أن تعرف المسيح إلا إذا أتيت إليه أولا من أجل خلاصك. في تكريس الكهنة، وضع الدم على شحمة الأذن يشير إلى الأذن التي تسمع صوت الله، ووضع الدم على الأرجل يشير إلى السير قدام الله. كل هذا ليعلن أن الشخصية بكاملها يجب أن تقدم للرب. كانوا يأخذون أجزاء من كل ذبائح ويجمعونها ويضعونها بين يدي هارون وبنيه، ثم يرددونها أمام الرب. كان هذا تكريسا كاملا لله على أساس قيمة ذبيحة واحدة، ذبيحة المسيح. نأتي اليوم إلى التأمل في الإصحاح العاشر من اللاويين. لابد وأنك لاحظت مستمعي أن سفر اللاويين لا يحتوي على الكثير من القصص، بل يمتلئ بالإرشادات والمراسم والتعليمات والشرائع. هذا الإصحاح يغير قليلا من سير السفر، لأنه يروي لنا حادثة معينة، ولكن للأسف هذه الحادثة عبارة عن مأساة مرعبة. إنها وصمة عار أخرى في تاريخ الإنسان الحافل بالخطية. إنها سجل لتمرد وعصيان ابني هارون بعد يوم التكريس المجيد المسجل في الإصحاح السابق. هذا ما يحدث معنا غالبا، بعد الانتصار تأتي الهزيمة. كانت جراءة نداب وأبيه ابني هارون مرعبة في ضوء التعليم الذي أعطاه الله على جبل سيناء. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب، كما أن الرب أعطى موسى وصفة البخور قائلا: والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنع لأنفسكم، يكون عندك مقدسا للرب، كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه. يا لفظاعة الإنسان، إنه ليفسد كل شيء يقع في يده. ضعه في أسمى درجات الشرف والمجد تره يهين ذاته، أو سلمه مقاليد أمر تجده يرخي العنان لنفسه، أو سلطه على أي امتياز فإنه يسيء استعماله، بل اغمره بالخيرات والبركات تجد منه إنسانا جحودا كفورا. هذا هو شأن الإنسان، وهذا هو وصف الطبيعة في أحسن حالاتها وأسمى ظروفها. أعلنت قداسة الله في بداية عهد الناموس بهذه الحادثة، وفي العهد الجديد في سفر الأعمال نجد أن قداسة الله قد أعلنت بحادثة موت زوجين قاما بالاختلاس، هما حنانية وسفيرة، وكان الموت هو العقاب الأليم في كلتا الحالتين. الله قدوس، وهو يتعامل مع أبنائه على هذا الأساس. تقول رسالة العبرانيين: لأن إلهنا نار آكلة، كما تخبرنا الآية في رسالة كورنثوس الثانية: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. وهذا شيء نحتاج أن نتعلمه اليوم. أرجو أن ندرك هذا الأمر جيدا صديقي. يوجد تحذير موجود في رسالة العبرانيين يقول: انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. هذه أخطر خطية يمارسها الناس حاليا، أن لا يسمعوا ما يقوله الله في كلمته. نقرأ من الأصحاح العاشر من العدد الأول وحتى الحادي عشر.
0: وأخذ ابن هارون نداب وأبيه كل منهما مجمرته، وجعلا فيهما نارا، ووضعا عليها بخورا، وقربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب. فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدس

0: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويسخط على كل الجماعة، وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب. ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لئلا تموتوا، لأن دهن مسحة الرب عليكم. ففعلوا حسب كلام موسى. وكلم الرب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا، فرضا دهريا في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلمكم الرب بها بيد موسى.
1: قد تقول أن عقاب الموت مبالغ فيه هنا قياسا بالخطية التي ارتكبت، ولكن لاحظ ماذا يقول الله بالتحديد هنا: لم يأمرهما بها. هذا الذي يكشف عن فظاعة الخطأ. كان عصيانا متعمدا لوصية الله. تعال نرى بالتحديد ما الذي عملاه لينالا عقاب الموت، لماذا ارتكبا خطأ. اسمح لي أن أقدم ثلاثة اقتراحات. أولا، لربما لم يشعل المجمرة من الجمر من على المذبح، وهي النار التي نزلت من السماء. هذا ما كان يجب أن يعمل في يوم الكفارة العظيم، كما هو موضح في الآية التالية من اللاويين: ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب، وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب. هذه هي الطريقة الوحيدة المقبولة، وهم اتبعوا طريقة أخرى مغايرة لطريقة الله. ثانيا، كان توقيتهم مخالفا لتوقيت الله. كانت مراسم اليوم قد انتهت، لذا كان عليهم أن يستشيروا هارون قبل أن يقوموا بفعلتهم. من الواضح أنهم حاولوا تقليد ما عمله الله في الإصحاح السابق، ولكن كان عليهما أن يتمسكا بتوقيت الرب وينتظرا إرشاده. ثالثا، يظن البعض أنهما تجاوزا الحجاب، الأمر الممنوع منعا باتا، كما ورد في الآية التالية من سفر تأملنا: وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقتربا أمام الرب ومتا، وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. يظهر أن هذا المنع نتج عن فعلة نداب وأبيه، كانا قد أخطأا في الطريقة والوقت والمكان. صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. ولاحظ هنا أن مركز هذين الرجلين ككهنة لم يوفر لهما أي حصانة. كانت الدينونة من الرب، وهو أمر ليس غريبا الآن في زمن النعمة الحالي، مع أنها قد لا تكون مفاجئة كما حدث هنا. يقول بولس: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. هذه دينونة في العهد الجديد. ولكن هذا لا يعني أن المؤمن بالمسيح يفقد خلاصه. فناداب وأبيه وحنانية وسفيرة لم يفقدوا خلاصهم، ولا المؤمنون في كنيسة كورنثوس. هذا واضح جدا، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. قد يكون الموت الجسدي أحيانا نوعا من أنواع التأديب لأولاد الله، ولكنهم لا يدانون مع العالم. هذه الأحكام في العهدين القديم والجديد عبارة عن أمثلة للمؤمنين لكي لا يقدموا عبادة غير لائقة يبغضها الله. يجب أن يقترب المؤمن من الله ويعبده بطريقة الله. وتخبرنا رسالة العبرانيين أنه علينا القدوم إلى الله بجرأة، ولكن على أساس دم المسيح. نأتي لأنه يوجد لنا رئيس كهنة في بيت الآب. علينا أن نأتي مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. الله يحدث فرقا، فرقا للتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر. لا تفكر يا صديقي أن الله لا يتحرك بالدينونة اليوم،

0: في يوم من الأيام سيأتي يسوع إلى الأرض ثانية لدينونة العالم الهالك. تنبأ أخنوخ في القديم وقال: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. هذا ما قاله يهوذا في رسالته، وبطرس ذكر نفس الشيء: وإن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ لابد وأن الأخبار انتشرت بسرعة وتجمع الناس ليروا جثتي ناداب وأبيه. اقتبس موسى من كلام الرب ليشرح لهم ماذا حصل، وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. كل الذين في علاقة حميمة وقرب كبير من الرب لديهم نظرة ثاقبة لقداسة الله ومتطلباتها. إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم، يقول عاموس في نبوته. وهذا ما قاله الرب عن الشعب القديم، وهو ما يفعل لأولاده ليعرف العالم أنه إله قدوس. كان هارون ملتزما الصمت، لم يظهر أي اعتراض على حكم الرب أو أي امتعاض. كان يخضع بقلب منكسر وحزين على ابنيه طاعة لإرادة الرب، وفي الواقع لا يوجد أمامه باب للكلام. لا ريب أنه شعر أن أعمدة بيته قد تزعزعت برعود وبروق غضب الله وقضائه، ولكنه لا يستطيع أمام هول مشهد رهيب إلا أن يصمت ويقف باهتا مذهولا. وضع تقييد على هارون وابنيه الباقيين ومنعوا من الحداد العلني، وهناك سببان لذلك. الأول مذكور في الآية: لأن دهن مسحة الرب عليكم. لقد أفرزوا ليمثلوا الشعب أمام الله، وكانوا ممثلين للرب أمام الشعب. كان لابد أن يستمروا في وظيفتهم للمحافظة على وسيط بين الله والإنسان لئلا ينزل غضب الله على الشعب وتأتي دينونة الموت عليهم. السبب الثاني أعتقد أنهم منعوا من الحزن لكي لا يظهر تضاد مع حكم الله على نداب وأبيه. كانوا في خدمة الله، لذا فلا مكان للتمرد أبدا. نعم، كان واجبا على هارون وأليعازر وإيثمار أن يحافظوا على قداستهم الكهنوتية ويرتفعوا فوق الظروف، ومهما كانت السقطات ونتائجها وقضاء الله عليها، فالذين عليهم دهن المسحة وثياب الكهنوت لا ينبغي أن تلك الأمور تؤثر على مركزهم أو خدمتهم الكهنوتية. ومتى وجدوا أمام مشهد موت فلا يبكون، بل يحنون رؤوسهم أمام الافتقاد الإلهي. وهكذا فإن المؤمن اليوم يجب أن يعيش في وسط لا تؤثر عليه ظروف الحياة ولا مؤثرات الطبيعة، لأن الصلة الكهنوتية التي قربته إلى الله أعطت نفسه الحظوة بمحضر الله، حيث يرى طرقه وعدله في كل معاملاته، فيطأطئ رأسه خشوعا لدى كل حادث، ولو يكون القضاء على أعز عزيز لديه وأقرب ما تعلقت به نفسه وعواطفه. خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا. نستنتج من هذا أن نداب وأبيه كانا تحت تأثير الكحول، وهذا واحد من أقوى الأمثلة على مساوئ الخمور. كان على الكاهن أن يخدم الرب بذهن صاف وعقل صاح، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، تقول رسالة أفسس. على المؤمن أن يأخذ قوته وحماسه من روح الله وليس من المساعدات البشرية. استخدام الخمور يفقد الحواس ويهيج الطبيعة، فلا يعود هناك توازن أو سكون أو رزانة، وبالتالي لا يعود هناك تمييز بين الطاهر والنجس. والقيم الحقيقية تلتوي، والأخلاقيات تنهار من جراء الخمر. على الكاهن أن يمتلئ من روح الله وليس من الخمر، لكي يقدر أن يعلم وصايا الله للشعب. وما أكثر الأمور التي تهيج الطبيعة مثل الغنى والطمع والشهوة وكثير غيرها من أباطيل العالم الذي نعيش فيه، فلا نستطيع أن نمارس خدمتنا الكهنوتية. لقد ارتقى المؤمن فوق مستوى أفراح العالم وأحزانه على السواء، لأن فرح الرب هو قوته.
1: نواصل القراءة الآن من العدد 12 وحتى 20 من الأصحاح العاشر.
2: وقال موسى لهارون وإليعازر وإيثمار ابنيه الباقيين: خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها فطيرا بجانب المذبح، لأنها قدس أقداس. كلوها في مكان مقدس، لأنها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب، فإنني هكذا أمرت. وأما صدر الترديد وساق الرفيعة فتأكلونهما في مكان طاهر، أنت وبنوك وبناتك معك، لأنهما جعلا فريضتك وفريضة بنيك من ذبائح سلامة بني إسرائيل. ساق الرفيعة وصدر الترديد يأتون بهما مع وقائد الشحم ليرددا ترديدا أمام الرب، فيكونان لك ولبنيك معك فريضة دهرية كما أمر الرب. وأما تيس الخطية فإن موسى طلبه فإذا هو قد احترق، فسخط على إليعازر وإيثمار ابني هارون الباقيين وقال: ما لكما لم تأكلا ذبيحة الخطية في المكان المقدس؟ لأنها قدس أقداس، وقد أعطاكما إياها لتحملا إثم الجماعة تكفيرا عنهم أمام الرب. إنه لم يؤتى بدمها إلى القدس داخلا أكلا تأكلانها في القدس كما أمرت. فقال هارون لموسى: إنهما اليوم قد قربا ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما أمام الرب، وقد أصابني مثل هذه، فلو أكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن في عينيه.
0: يعيد موسى الوصايا المختصة بتقديمتي الدقيق والسلامة. كان عليهم أن يأكلوا جزءا من التقدمة في مكان مقدس، أي في الساحة الخارجية بجانب مذبح النحاس. صدر الترديد وساق الرفيعة يجب أن يؤكلا في مكان طاهر، لربما في بيوتهم. ونرى هنا حادثة أخرى لفعل مخالف لإرادة الله، نرى فشلا لابني هارون الباقيين. ولكن هنا تعتبر الخطية إسقاطا، لم تكن عن قصد، لم يأكلا قسمهما من الذبيحة متناسين الأمر. وهكذا يتحمل هارون المسؤولية عن ابنيه. لربما أفقدهما الحادث السابق الشهية، ولكن كان هناك أيضا إحساس بعدم الاستحقاق لاستكمال الخدمة للرب، وموسى قبل العذر. نستشف من حديث هارون هنا أنه حان الوقت لتقاعده. أخي المستمع، هناك خطر جسيم من الاقتراب إلى الله بطريقتنا الخاصة. وأظن أنه لو أراد الرب أن يحكم على المسيحيين اليوم كما فعل مع نداب وأبيه لمات الأغلبية. ولكن الله يتعامل بالرحمة اليوم، معطيا فرصة للتوبة ولمعرفة الحق. وهذا درس كبير لنا. لقد قضى الله على الابنين الأولين واحتمل ضعف الآخرين، لأنه لا يقدر أن يتساهل مع النار الغريبة التي تعد عصيانا لأوامر الله الصريحة. وشتان بين المجاهرة برفض كلام الله وبين العجز عن بلوغ سمو الامتيازات الموهوبة لنا منه تعالى. فالأمر الأول إهانة لله، والثاني خسارة لنفوسنا. ومع أنه لا يصح التفريط في أيهما، ولكن يجب التمييز بينهما.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: ما فيش زي الكاش، جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

الساعة الآن 9:00 مساء في راديو موال.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. تعال بنا نرى ذلك معا عبر تأملاتنا في فقرة جديدة من سفر اللاويين.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في هذا الجزء من بثنا برنامج كنوز الحكمة. كان العصفور مربوطا بالحبل، ولكنه كان أكثر حرية من عصفور مسجون في القفص. كان الأول يرفرف ويطير إلى أعلى وإلى أسفل، أما الثاني فلا يتحرك. وهكذا يظن الإنسان الذي خلص من نير الخطية وفي نفس الوقت أسير لعادة واحدة، إنه في حرية الروح، فيفتخر بأنه خارج القفص مع أنه مربوط بحبل. إن الشخص الذي كسرت قيوده ما عدا حلقة واحدة تمسكه ما زال سجينا، ولهذا تصبح صلاته العاقلة: يا رب، لا تسمح بأن الخطية تسود علي، وإلا فإن الخطية الواحدة ستقتل روحانية القلب كما تقتل الجسد جرعة واحدة من السم. أو كالمسافر في الصحراء، لا داعي أن تلدغه مجموعة ضخمة من الحيات لتقتله، يكفيه ثعبان واحد. إن الخطية الواحدة كعود الكبريت، تقدر أن تشعل نار الجحيم داخل النفس. ولهذا يجب على كل من استعبده كأس الخمر أو شهوة الجسد أو الجشع أو الطمع أن يسأل نفسه: كيف تحررت وهذه أو بعض هذه عالقة بي؟ أو المتكبرون الذين يحتقرون غيرهم: كيف يكونون أحرارا أمام الله والكبرياء يستعبدهم؟

صديقي، ربما تكون قد عرفت المسيح لسنوات ولكنك ملوث بخطية الكبرياء والحسد والغضب والنجاسة، فإن أعطيتها إلى ذاك الذي حمل خطايا العالم على الصليب فإنه يهمس لك ثانية تلك الكلمات التي دوى بها في سالف من الزمن على الجلجثة: قد أكمل. وعند ذاك يتطهر قلبك كالثلج.

أحيانا ننحرف عن طريق القداسة وخطوة واحدة، وإذا بنا خارج الطريق وفي الظلام، وينجم هذا عن قصور في طاعتنا لله أو عن ضعف لنسمح له أن يعمل عمله فينا. وينتصب إبليس على قارعة الطريق لينادينا، ولكنه لا يقدر أن يلمسنا، ولكننا نستطيع أن نخضع له إذا أردنا. وهذه هي أول خطوة في الخطية، وتجدنا بعد ذلك نصلب رقابنا حتى ضد الله نفسه، وهكذا تتلوث كأسنا ولا تعود تمتلئ وتفيض. وهنا علي أن أزحف ثانية على يدي وركبتي وأعود إلى المسيح ثانية ليطهرني بدمه الثمين. فأرى السيد في انتظاري مستعدا ليملأ كأسي مرة ثانية، وستجده يا أخي بانتظارك مهما كان المكان الذي تركته فيه، وستجد الدم متهيئا لتطهيرك. وهذا هو سر الطريق العظيم، أن تعرف كيف تعالج الخطية متى داهمتك، وأن تأخذ دائما الخطية للصليب وتعترف لله بها وتعتبرها قد زالت بواسطة دم المسيح الثمين.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الدراسة الجديدة في سفر اللاويين.
1: أهلا ومرحبا بكم أحبة مشواري في لقائنا الجديد من كنوز الحكمة. أتطلع أن نقضي معا وقتا هادفا برفقة أحدنا الآخر. انتهينا المرة الماضية من الحديث عن تكريس الكهنة وذلك بختامنا الإصحاح التاسع من سفر اللاويين. بعد ذبيحة الخطية أتت مراسم ذبيحة المحرقة، لأنه من المستحيل أن نفهم كمالات المسيح واستحقاقاته إلا بعد أن تحل مسألة الخطية بطريقة ترضي الله. لا يمكنك أن تعرف المسيح إلا إذا أتيت إليه أولا من أجل خلاصك. في تكريس الكهنة وضع الدم على شحمة الأذن يشير إلى الأذن التي تسمع صوت الله، ووضع الدم على الأرجل يشير إلى السير قدام الله. كل هذا ليعلن أن الشخصية بكاملها يجب أن تقدم للرب. كانوا يأخذون أجزاء من كل ذبائح ويجمعونها ويضعونها بين يدي هارون وبنيه، ثم يرددونها أمام الرب. كان هذا تكريسا كاملا لله على أساس قيمة ذبيحة واحدة، ذبيحة المسيح. نأتي اليوم إلى التأمل في الإصحاح العاشر من اللاويين. لابد وأنك لاحظت مستمعي أن سفر اللاويين لا يحتوي على الكثير من القصص، بل يمتلئ بالإرشادات والمراسم والتعليمات والشرائع. هذا الإصحاح يغير قليلا من سير السفر لأنه يروي لنا حادثة معينة، ولكن للأسف هذه الحادثة عبارة عن مأساة مرعبة. إنها وصمة عار أخرى في تاريخ الإنسان الحافل بالخطية. إنها سجل لتمرد وعصيان ابني هارون بعد يوم التكريس المجيد المسجل في الإصحاح السابق. هذا ما يحدث معنا غالبا، بعد الانتصار تأتي الهزيمة. كانت جراءة نداب وأبيه ابني هارون مرعبة في ضوء التعليم الذي أعطاه الله على جبل سيناء. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب، كما أن الرب أعطى موسى وصفة البخور قائلا: والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنع لأنفسكم، يكون عندك مقدسا للرب، كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه. يا لفظاعة الإنسان، إنه ليفسد كل شيء يقع في يده. ضعه في أسمى درجات الشرف والمجد تره يهين ذاته، أو سلمه مقاليد أمر تجده يرخي العنان لنفسه، أو سلطه على أي امتياز فإنه يسيء استعماله، بل اغمره بالخيرات والبركات تجد منه إنسانا جحودا كفورا. هذا هو شأن الإنسان، وهذا هو وصف الطبيعة في أحسن حالاتها وأسمى ظروفها. أعلنت قداسة الله في بداية عهد الناموس بهذه الحادثة، وفي العهد الجديد في سفر الأعمال نجد أن قداسة الله قد أعلنت بحادثة موت زوجين قاما بالاختلاس، هما حنانية وسفيرة، وكان الموت هو العقاب الأليم في كلتا الحالتين. الله قدوس وهو يتعامل مع أبنائه على هذا الأساس. تقول رسالة العبرانيين: لأن إلهنا نار آكلة، كما تخبرنا الآية في رسالة كورنثوس الثانية: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. وهذا شيء نحتاج أن نتعلمه اليوم. أرجو أن ندرك هذا الأمر جيدا صديقي. يوجد تحذير موجود في رسالة العبرانيين يقول: انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. هذه أخطر خطية يمارسها الناس حاليا، أن لا يسمعوا ما يقوله الله في كلمته. نقرأ من الأصحاح العاشر من العدد الأول وحتى الحادي عشر.
0: وأخذ ابن هارون نداب وأبيه كل منهما مجمرته وجعلا فيهما نارا ووضعا عليها بخورا وقربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب. فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد. فصمت هارون. فدعا موسى ميشائيل وألصافان ابني عزئيل عم هارون وقال لهما: تقدما ارفعا أخويكما من قدام القدس إلى خارج المحلة. فتقدما ورفعاهما في قميصيهما إلى خارج المحلة كما قال موسى. وقال موسى لهارون وأليعازر وإيثمار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويسخط على كل الجماعة، وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب، ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لئلا تموتوا، لأن دهن مسحة الرب عليكم. ففعلوا حسب كلام موسى. وكلم الرب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا، فرضا دهريا في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلمكم الرب بها بيد موسى.
1: قد تقول أن عقاب الموت مبالغ فيه هنا قياسا بالخطية التي ارتكبت، ولكن لاحظ ماذا يقول الله بالتحديد هنا: لم يأمرهما بها. هذا الذي يكشف عن فظاعة الخطأ. كان عصيانا متعمدا لوصية الله. تعال نرى بالتحديد ما الذي عملاه لينالا عقاب الموت. لماذا ارتكبا خطأ؟ اسمح لي أن أقدم ثلاثة اقتراحات. أولا، لربما لم يشعل المجمرة من الجمر من على المذبح، وهي النار التي نزلت من السماء. هذا ما كان يجب أن يعمل في يوم الكفارة العظيم كما هو موضح في الآية التالية من اللاويين: ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما إلى داخل الحجاب. هذه هي الطريقة الوحيدة المقبولة، وهم اتبعوا طريقة أخرى مغايرة لطريقة الله. ثانيا، كان توقيتهم مخالفا لتوقيت الله. كانت مراسم اليوم قد انتهت، لذا كان عليهم أن يستشيروا هارون قبل أن يقوموا بفعلتهم. من الواضح أنهم حاولوا تقليد ما عمله الله في الإصحاح السابق، ولكن كان عليهما أن يتمسكا بتوقيت الرب وينتظرا إرشاده. ثالثا، يظن البعض أنهما تجاوزا الحجاب، الأمر الممنوع منعا باتا، كما ورد في الآية التالية من سفر تأملنا: وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقتربا أمام الرب ومتا، وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. يظهر أن هذا المنع نتج عن فعلة نداب وأبيه. كانا قد أخطأا في الطريقة والوقت والمكان. صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. ولاحظ هنا أن مركز هذين الرجلين ككهنة لم يوفر لهما أي حصانة. كانت الدينونة من الرب، وهو أمر ليس غريبا الآن في زمن النعمة الحالي، مع أنها قد لا تكون مفاجئة كما حدث هنا. يقول بولس: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. هذه دينونة في العهد الجديد. ولكن هذا لا يعني أن المؤمن بالمسيح يفقد خلاصه. فناداب وأبيه وحنانية وسفيرة لم يفقدوا خلاصهم، ولا المؤمنون في كنيسة كورنثوس. هذا واضح جدا، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. قد يكون الموت الجسدي أحيانا نوعا من أنواع التأديب لأولاد الله، ولكنهم لا يدانون مع العالم. هذه الأحكام في العهدين القديم والجديد عبارة عن أمثلة للمؤمنين لكي لا يقدموا عبادة غير لائقة يبغضها الله. يجب أن يقترب المؤمن من الله ويعبده بطريقة الله. وتخبرنا رسالة العبرانيين أنه علينا القدوم إلى الله بجرأة، ولكن على أساس دم المسيح. نأتي لأنه يوجد لنا رئيس كهنة في بيت الآب. علينا أن نأتي مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. الله يحدث فرقا للتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر. لا تفكر يا صديقي أن الله لا يتحرك بالدينونة اليوم. في يوم من الأيام سيأتي يسوع إلى الأرض ثانية لدينونة العالم الهالك. تنبأ أخنوخ في القديم وقال: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. هذا ما قاله يهوذا في رسالته، وبطرس ذكر نفس الشيء: وإن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ لابد وأن الأخبار انتشرت بسرعة وتجمع الناس ليروا جثتي نداب وأبيه. اقتبس موسى من كلام الرب ليشرح لهم ماذا حصل. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. كل الذين في علاقة حميمة وقرب كبير من الرب لديهم نظرة ثاقبة لقداسة الله ومتطلباتها. إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم، يقول عاموس في نبوته. وهذا ما قاله الرب عن الشعب القديم، وهو ما يفعل لأولاده ليعرف العالم أنه إله قدوس. كان هارون ملتزما الصمت، لم يظهر أي اعتراض على حكم الرب أو أي امتعاض. كان يخضع بقلب منكسر وحزين على ابنيه طاعة لإرادة الرب. وفي الواقع لا يوجد أمامه باب للكلام. لا ريب أنه شعر أن أعمدة بيته قد تزعزعت برعود وبروق غضب الله وقضائه، ولكنه لا يستطيع أمام هول مشهد رهيب إلا أن يصمت ويقف باهتا مذهولا. وضع تقييد على هارون وابنيه الباقيين ومنعوا من الحداد العلني، وهناك سببان لذلك. الأول مذكور في الآية: لأن دهن مسحة الرب عليكم. لقد أفرزوا ليمثلوا الشعب أمام الله، وكانوا ممثلين للرب أمام الشعب. كان لابد أن يستمروا في وظيفتهم للمحافظة على وسيط بين الله والإنسان لئلا ينزل غضب الله على الشعب وتأتي دينونة الموت عليهم. السبب الثاني أعتقد أنهم منعوا من الحزن لكي لا يظهر تضاد مع حكم الله على نداب وأبيه. كانوا في خدمة الله، لذا فلا مكان للتمرد أبدا. نعم، كان واجبا على هارون وإليعازر وإيثمار أن يحافظوا على قداستهم الكهنوتية ويرتفعوا فوق الظروف. ومهما كانت السقطات ونتائجها وقضاء الله عليها، فالذين عليهم دهن المسحة وثياب الكهنوت لا ينبغي أن تلك الأمور تؤثر على مركزهم أو خدمتهم الكهنوتية. ومتى وجدوا أمام مشهد موت فلا يبكون، بل يحنون رؤوسهم أمام الافتقاد الإلهي. وهكذا فإن المؤمن اليوم يجب أن يعيش في وسط لا تؤثر عليه ظروف الحياة ولا مؤثرات الطبيعة، لأن الصلة الكهنوتية التي قربته إلى الله أعطت نفسه الحظوة بمحضر الله، حيث يرى طرقه وعدله في كل معاملاته، فيطأطئ رأسه خشوعا لدى كل حادث، ولو يكون القضاء على أعز عزيز لديه وأقرب ما تعلقت به نفسه وعواطفه. خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا. نستنتج من هذا أن نداب وأبيه كانا تحت تأثير الكحول، وهذا واحد من أقوى الأمثلة على مساوئ الخمور. كان على الكاهن أن يخدم الرب بذهن صاف وعقل صاح، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، تقول رسالة أفسس. على المؤمن أن يأخذ قوته وحماسه من روح الله وليس من المساعدات البشرية. استخدام الخمور يفقد الحواس ويهيج الطبيعة، فلا يعود هناك توازن أو سكون أو رزانة، وبالتالي لا يعود هناك تمييز بين الطاهر والنجس. والقيم الحقيقية تلتوي والأخلاقيات تنهار من جراء الخمر. على الكاهن أن يمتلئ من روح الله وليس من الخمر، لكي يقدر أن يعلم وصايا الله للشعب. وما أكثر الأمور التي تهيج الطبيعة، مثل الغنى والطمع والشهوة وكثير غيرها من أباطيل العالم الذي نعيش فيه، فلا نستطيع أن نمارس خدمتنا الكهنوتية. لقد ارتقى المؤمن فوق مستوى أفراح العالم وأحزانه على السواء، لأن فرح الرب هو قوته. نواصل القراءة الآن من العدد 12 وحتى 20 من الأصحاح العاشر.
0: وقال موسى لهارون وأليعازر وإيثمار ابنيه الباقيين: خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها فطيرا بجانب المذبح، لأنها قدس أقداس. كلوها في مكان مقدس، لأنها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب، فإنني هكذا أمرت. وأما صدر الترديد وساق الرفيعة فتأكلونهما في مكان طاهر، أنت وبنوك وبناتك معك، لأنهما جعلا فريضتك وفريضة بنيك من ذبائح سلامة بني إسرائيل. ساق الرفيعة وصدر الترديد يأتون بهما مع وقائد الشحم ليرددا ترديدا أمام الرب، فيكونان لك ولبنيك معك فريضة دهرية كما أمر الرب. وأما تيس الخطية فإن موسى طلبه فإذا هو قد احترق، فسخط على أليعازر وإيثمار ابني هارون الباقيين وقال: ما لكما لم تأكلا ذبيحة الخطية في المكان المقدس؟ لأنها قدس أقداس، وقد أعطاكما إياها لتحملا إثم الجماعة تكفيرا عنهم أمام الرب. إنه لم يؤتى بدمها إلى القدس داخلا أكلا تأكلانها في القدس كما أمرت. فقال هارون لموسى: إنهما اليوم قد قربا ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما أمام الرب، وقد أصابني مثل هذه، فلو أكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن في عينيه.
1: يعيد موسى الوصايا المختصة بتقديمتي الدقيق والسلامة. كان عليهم أن يأكلوا جزءا من التقدمة في مكان مقدس، أي في الساحة الخارجية بجانب مذبح النحاس. صدر الترديد وساق الرفيعة يجب أن يؤكلا في مكان طاهر، لربما في بيوتهم. ونرى هنا حادثة أخرى لفعل مخالف لإرادة الله، نرى فشلا لابني هارون الباقيين. ولكن هنا تعتبر الخطية إسقاطا، لم تكن عن قصد، لم يأكلا قسمهما من الذبيحة متناسين الأمر، وهكذا يتحمل هارون المسؤولية عن ابنيه. لربما أفقدهما الحادث السابق الشهية، ولكن كان هناك أيضا إحساس بعدم الاستحقاق لاستكمال الخدمة للرب، وموسى قبل العذر. نستشف من حديث هارون هنا أنه حان الوقت لتقاعده. أخي المستمع، هناك خطر جسيم من الاقتراب إلى الله بطريقتنا الخاصة، وأظن أنه لو أراد الرب أن يحكم على المسيحيين اليوم كما فعل مع نداب وأبيه لمات الأغلبية. ولكن الله يتعامل بالرحمة اليوم، معطيا فرصة للتوبة ولمعرفة الحق، وهذا درس كبير لنا. لقد قضى الله على الابنين الأولين واحتمل ضعف الآخرين، لأنه لا يقدر أن يتساهل مع النار الغريبة التي تعد عصيانا لأوامر الله الصريحة. وشتان بين المجاهرة برفض كلام الله وبين العجز عن بلوغ سمو الامتيازات الموهوبة لنا منه تعالى. فالأمر الأول إهانة لله، والثاني خسارة لنفوسنا. ومع أنه لا يصح التفريط في أيهما، ولكن يجب التمييز بينهما.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

جروح رجولي إنك تاخد مني روح مش بطولي منك تمشي فوق جروح